مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: انظر يا صاحب البحر، يا لها من سفينة جميلة.
1: نعم، إنها لنقل الركاب.
0: انظر، إنهم يرتدون ملابس فاخرة. هل هم ذاهبون إلى عرس؟
1: عرس؟ عرس في البحر؟ بالطبع لا، هذه ملابس السفر، يرتدون أفضل منها في الحفلات والأعراس.
0: هل هناك أفضل من ذلك؟
1: لا تشد بإصبعك هكذا، ارفع يدك بالتحية لهم مثلي.
0: لماذا لا تكون لديك سفينة كبيرة وجميلة مثل هذه؟
1: هذه سفينة ركاب، أما سفينتي فهي لنقل البضائع، لا تحتاج لكل هذه التجهيزات والزينة.
0: عندما أكبر سأختار قيادة سفينة ركاب.
1: لقد اقتربنا من ميناء بيروت، قل لمرجان ولؤلؤ يستعد للرسول.

0: ما هذا الجمال؟
1: سبحان من هذا خلقه. الطبيعة في لبنان ساحرة.
0: لا أتحدث عن الطبيعة، وإنما عن تلك المباني العجيبة.
1: ما وجه العجب فيها؟ إنها بيوت الناس.
0: الناس في البادية يسكنون في خيام صغيرة، أما هنا ف...
1: معك حق. البيوت هنا شديدة الجمال فعلا.
0: هل يصنعون الحوائط من الحجارة الكريمة؟
1: طبعا لا، إنها شرفات مزينة بالزجاج الملون يلمع مع ضوء الشمس.
0: هل يزرعون الحدائق فوق سطح البيوت؟
1: لا، إنها العريشة، حيث يجلس أهل البيت في ظل عناقيد العنب وزهور الفل والياسمين.
0: يا الله! لم أنم في حياتي على هذه الهضبة العالية.
1: إنه سرير يا زياد، يعتاده أهل المدن، ولكني أفضل النوم على ألواح الخشب في سفينتي.
0: كيف؟ هذه الوسائد لينة وملمسها كالحرير. يا لها من حياة رائعة.
1: أرى أنك تنبهر بالمظاهر أكثر مما يجب يا زياد.
0: إنني أحب أن أعيش حياة طيبة سعيدة.
1: السعادة يا بني تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه.
0: لا أفهم.
1: لكي تكون سعيداً يجب أن تكون راضياً، مؤمناً بقضاء الله. كم من غني أتعسه المال؟
0: هذا أمر مستحيل. المال يؤدي إلى التعاسة؟
1: ألا تعرف قصة قارون؟ أغنى أغنياء الأرض.
0: لا، فما هي قصة قارون؟
1: كان قارون رجلاً مؤمناً من قوم سيدنا موسى عليه السلام، بل كان ابن عم النبي الكريم، لكن حبه للمال وطمعه جعله يبغي على قومه وينسى منبته الطيب.
2: أهلاً بك يا سيد قارون.
3: هل يعجبك العمل يا كبير البنائين؟
2: يعجبني نشاطك، أنت شاب مجتهد.
3: أشكرك يا سيدي، عندي سؤال يحيرني.
2: سل ما شئت.
3: لماذا تستخدم في البناء كل هذه الحجارة الضخمة؟
2: لكي يعيش المبنى آلاف السنين.
3: ولماذا آلاف السنين؟ أقصد يمكننا أن نوفر في مواد البناء ونكسب أكثر.
2: المكسب ليس كل شيء يا قارون.
4: سيدي قارون.
3: ماذا بك يا سخم؟
4: والدك مريض جدا يا سيدي.
3: ألا ترى أنني مشغول في عمل هام؟
2: العمل يستطيع الانتظار يا بني، اذهب واطمئن على أبيك.

0: هل أحضرت لي الدواء يا بني؟
1: نسيت يا أبي، مشاغلي كثيرة كما تعرف، لن أنسى في المرة القادمة.
0: لا أعتقد وجود مرات قادمة. اسمعني جيدا.
1: نعم يا أبي، هل أخفيت كنزا في مكان ما؟
0: لا يا قارون، أنا لا أملك إلا قطيع الغنم الذي أرعاه. أريد أن أحدثك فيما هو أهم من المال.
1: أهم من المال؟ تتفضل، إنه منصت.
0: ابن عمك موسى،
1: إنه فر من المدينة بعد أن قتل رجلا فيها.
0: قتله بالخطأ، لم يكن يقصد.
1: وماذا تريدني أن أفعل له؟
0: كن له أخا عطوفا يساند كل منكما الآخر. الدنيا يا بني لن تدوم لأحد.
1: نعم، متأكد أنت يا أبي أنك لم تدخر شيئا للزمن؟ قطيع الغنم فقط. أبي،
2: أمر عجيب، يذبح كل ما ورثه من أغنام أبيه ليطعم الناس أمام قصري. أريد مقابلة هذا الرجل. قل لي وبصدق، لماذا ذبحت خراف أبيك؟
1: احتفالا بعيد جلوسك على العرش يا مولاي.
3: تحتفل اليوم وأبوك ميت بالأمس؟
1: الفرعون أهم من أبائنا وأمهاتنا وأنفسنا أيها السيد.
3: ألست حزينا على موت أبيك؟
1: كيف أحزن في عيد جلوس الفرعون العظيم؟
2: انهض يا هذا، هل لك حاجة تطلبها مني؟
1: نعم يا مولاي.
3: ألم أقل لك يا مولاي ستظهر الحقيقة الآن؟
2: أصمت يا همان، تكلم يا قارون، ما هي حاجتك؟
1: أطلب منك يا مولاي وأتوسل إليك أن تسمح لي بمحاربة أعدائك الذين عصوك وفروا إلى الجبال.
2: لك هذا، اعتبر أن الجبال كلها لك. ابحث فيها عن أعدائي كيفما شئت واقضي عليهم.
1: أشكرك يا مولاي.
4: كيف تبخل على زوجتك المخلصة بعقد رخيص من الذهب؟
5: يا تيتي يا زوجتي الطيبة، الأمور تغيرت، لم أعد أملك مالا وفيرا.
4: كيف هذا وأنت كبير البنائين؟
5: مجرد لقب لا يساوي شيئا، منذ أن عمل قارون بالتجارة في القصور وأنا لا أجد قوت يومي.
4: أليس قارون هذا تلميذك الصغير؟
5: كان تلميذي في الماضي، إنه الآن أكبر تاجر في مصر كلها.
6: هل تظن نفسك تمتلك الجبال حقا؟
1: إنه ليس الظن يا سيدي، ولكنه أمر الفرعون العظيم.
6: لتخلصه من الأعداء، لا لتستخرج المعادن وتقطع الحجارة وتبيعها لصالحك.
1: سيد هامان، أعتقد أننا نحتاج إلى مكان هادئ نتحدث فيه منفردين.
6: تعال غدا إلى ديوان الحكم،
1: هذا مكان يزدحم بالعمال والكتبة.
6: وأين تقترح إذن؟
1: قصري يا صديقي العزيز، إنني أتشرف بدعوتك لتناول العشاء معي الليلة.
6: يا له من طعام لذيذ.
1: سيدي، يجب أن تجرب هذا النوع من السمك.
6: ما هذا؟
3: لقد وجدت خاتما من الذهب وبه قطعة ماس في جوف السمك.
1: هذا حظك الطيب يا سيدي، هو نصيبك. جرب سمكة أخرى.
7: هذا خاتم آخر داخل السمكة.
3: يا ذا من صدفة،
1: كنا نتحدث عن مشكلة الجبال.
3: الجبال؟ تقصد الجبال التي تمتلكها أنت بأمر فرعون؟ ما مشكلتها؟
1: لا لا لا لا, لا, لا شيء. تمتع يا عزيزي بوجبتك من الأسماك.
3: امتلأت معدتي عن آخرها. هل أستطيع أن أخذ ما تبقى من السمك لأهل بيتي؟
8: بكم السمك؟
9: بقطعتين من الفضة.
8: لماذا؟ كنت أشتريه الأسبوع الماضي بقطعة واحدة.
9: إذن تعالي واشتريه في الأسبوع الماضي.
10: كل شيء غلى ثمنه في السوق.
11: بالتأكيد، أليس السمك من مراكب صيد قارون والفاكهة من مزارع قارون؟
10: سمعت أنه خبير في علم الكيمياء وباستطاعته تحويل الرمال إلى ذهب. هذه إذن حقيقة.
8: سمعت أنا أيضا هذا الكلام.
11: يا له من رجل محظوظ.
12: هذا ما سمعته يا سيدي.
1: يا لها من شائعة.
12: هل آمر بتكذيبها على الفور؟
1: لا، بل أريد أن يتأكد الناس من صحتها. اسمع يا سخم.
12: خادمك يا سيدي.
1: أريد عربات مكشوفة تنقل الرمال إلى خزائن القصر وسط الحراسة المشددة.
12: لا أفهم شيئا.
1: عندما يرى الناس قارون يضع الرمال في خزائنه مثل الياقوت والزمرد، سيتأكدون أني أحولها إلى ذهب.
12: لازلت لا أفهم.
1: ستنخفض قيمة الذهب ويتهافت الناس على بيعه لي،
12: فتشتريه بأقل من ربع ثمنه.
1: أخيرا بدأت تفهم يا سخم.
12: حصيلة اليوم من الذهب لا مكان لها يا سيدي.
1: ابن 20 خزانة جديدة للنقود.
12: أمرك يا سيدي.
1: في أي شيء يتحدث الناس؟
12: إنهم يتصارعون كالبلهة في جمع الرمال من الأرض على أمل تحويلها إلى ذهب.
1: هذه أخبار مهمة. بع لهم ما لدينا من رمال بأغلى سعر. حملة المفاتيح انتظروا. عدد الحراسة قليل يا سخم.
12: إنهم 100 رجل يتناوبون الحراسة يا سيدي.
1: قلت العدد لا يكفي، اجعلهم 1000 رجل.
12: أمرك يا سيدي.
1: ماذا يفعل هذا الرجل في حديقتي؟
13: اعطني مما أعطاك الله.
1: ما دمت متأكدا أن الله هو الذي أعطاني فاسأله هو مباشرة. ها؟ هيا اذهب.
13: ستموت وتترك مالك أيها البخيل.
1: سخم، هل أصبحت حديقة قصري مرتعا للشحاذين؟
12: تسلل دون أن نراه يا سيدي.
1: هذه مصيبة. إذا نجح الشحاذ في التسلل سينجح اللصوص بالتأكيد.
12: معذرة يا سيدي، هذا الخطأ لن يتكرر.
1: قل لي فيما يتحدث الناس؟
12: يتحدثون عن عودة موسى من أرض مدين وكيف رأى الله عند جبل الطور في سيناء.
1: ما أحمق الناس، يضيعون وقتهم في سماع الحكايات بدلاً من التفكير في جمع الذهب.
2: ابن عمك موسى يدعي وجود إله غيري.
1: ليقل ما يشاء يا مولاي، الناس جميعهم يعرفون قدرك.
2: هذه المرة كلامه خطير وأفعاله أخطر.
1: لا أفهم.
3: لقد أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء تلمع كأنما أدخل الشمس والقمر إلى تلك القاعة.
1: أمر عجيب،
2: رأيته بعيني وفعل ما هو أعجب.
1: كيف؟
2: ألقى عصاه من يده فإذا هي ثعبان يتحرك.
7: العصا ثعبان يتحرك.
2: لماذا تضحك يا قارون؟
1: هذه يا مولاي من حيل السحرة، رأيتها كثيرا في أسفاري وعملي.
2: هل تعتقد ذلك حقا؟
1: بكل تأكيد، إنه ساحر كذاب.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. صدق الله العظيم.
16: هل يعادي قارون ابن عمه النبي؟
15: الطمع والاغترار بالدنيا وزينتها أخذه إلى هذا الطريق.
16: وماذا حدث بعد ذلك؟
15: حدثت أشياء كثيرة، لكن موعد النوم قد أزف.
16: حسناً، سأنام وأحلم بكنز قارون.
15: اللهم أنر قلوبنا بذكرك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلاديا في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية شبابه عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد حتى الآن، وحصل على الإجازة في قراءة عاصم، وكذلك قرأ القرآن كاملا على الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهداني. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد قدر.
1: صدق الله العلي العظيم. وقد تخرج الشيخ رعد محمد الكردي من معهد إسلامي وهو معهد الأئمة والخطباء بمدينة كركوك، وشارك في العديد من الفعاليات والحفلات التخرجية لحفاظ القرآن الكريم، صلى بالناس في مساجد كثيرة في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والإمارات العربية، وقد أدى الإمامة في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وهو الآن إمام مسجد الإمام الشافعي في مدينة كركوك، وقد سجلت له بعض التلاوات التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فورة من فورات هذا الحقد، لقي أبو جهل رسول الله عند الصفا، فجعل يسبه ويناله بفاحش القول حتى شفي غليل صدره، ورسول الله معرض عنه لا يرده ولا يصده. فعلم بذلك حمزة بن عبد المطلب وهو رجع من صيده، فأخذته الحمية لابن أخيه، فانطلق إلى أبي جهل فوجده جالسا في قومه، فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على ديني أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة، سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارع وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صحيبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.
1: لما كثرت هجرة المسلمين إلى الحبشة، شعر عمر بوحشة وانقباض، وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله، ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها، وكان سبب بلائها كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصاب الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله.
0: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
1: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب في مخدع لهم، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
0: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب. فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
1: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب فرأى عمر متوشحا سيفه، فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له، فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه من إزاره وشده بقوة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
0: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمرا فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

0: إن مكارم الأخلاق باركها الله سبحانه وتعالى وأسبغها على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضلاً ونعمة، وإن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن مكارم الأخلاق إن هي إلا استحياء مبارك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم.
1: وترسما للسيرة النبوية الشريفة المستمدة من وحيه تعالى، فقد أنزل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين مكارم الأخلاق المنزلة العليا، وتعاملوا مع شتى الناس وفق أوامرها ونواهيها.
0: وعن حسن الخلق قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة.

0: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمود.
1: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب الحجة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء، فتبعناك نبيا حاملا أسمى لواء. جئت نورا يا محمد، جئت عدلا وسماح، في ليال مظلمات غاب عنهن الصباح. بعد صبر وعناء يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.
1: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، ونتوقف فيها أعزائنا المستمعين عند بعض المحطات التراثية مستحضرين مقطعا من الزمن الماضي وما كان يدور فيه.

أعزائنا المستمعين، لم يكن في بغداد في المرحلة الأخيرة من حكم العثمانيين سوى جسرين، الجسر الصغير أو جسر المأمون، وكان يسمى أيضا الجسر العتيق. بعدها أنشئ جسر مود أو جسر الأحرار لاحقا، ومود هذا هو الجنرال البريطاني الذي قاد الجيوش البريطانية ودخل بغداد في عام 1917. وقد تم صنع هذا الجسر من الخشب المركب على جنائب حديدية مكشوفة ذات صدور عريضة وحبال من السلك الحديدي المتين المربوط بالأنجر المستقر على بعد 50 مترا من الجسر عائما في الماء، وذلك لتثبيت الجسر وإبقائه واقفا ضد التيار. وكان المسؤول عن هذا الجسر هو القائد البريطاني، والذي يسكن في بيت خاص يقع قريبا من الجسر. كان العبور على الجسر لا يتم إلا من خلال دفع رسم العبور على الحيوانات والعربات والأشخاص. وكان يقف على رأس الجسر شرطيان يحمل كل منهما صافرة وسارية علم لتنظيم عبور العربات والحيوانات على الجسر. وعند فراغ الجسر يرفع الشرطي الثاني العلم الأبيض لمرور من تجمع في جانبه. وكانت مشكلة الجسر العتيق هي فيضان دجلة الموسمي، في حين لم يكن جسر مود يعاني من هذا الخطر، ذلك لأنه كان متينا ومبنيا فوق أسس علمية مدروسة بعناية.

مستمعين الأكارم، بعض المؤرخين يذكرون أن صباح نور السعيد وكان طيارا مر في أحد طيراناته بطيارته من تحت جسر مود، وكان لا يعلم مدى ارتفاع الجسر، فأصيب بجروح بالغة منعته نهائيا من الطيران، فيما لقي مرافقه حتفه في الحادث. لقد كان تنظيم المرور على هذا الجسر يتم أيضا بالصافرة والعلم، وكان الجسر بمثابة متنزه للناس في يومي السبت والأحد، حيث كانت الفتيات المسيحيات واليهوديات يتنزهن فوقه سافرات جيئة وذهابا، مرورا بشارع الصالحية، متباهيات بالأزرار الثمينة التي يرتدينها وبجمالهن، وذلك لكسب العريس الملائم. للمرة الأولى في بغداد صار بإمكان الأهالي أن يروا الدعامات الخشبية العملاقة المصنوعة من خشب الجاولي الهندي المدهون، والتي كانت مقامة عند مقدمة الجسر. وبالنظر لمتانة هذا الجسر، جسر مود، فإن أهالي بغداد كانوا يفضلون العبور عليه، لا سيما وأنه يتميز أيضا بعدم اهتزازه عند مرور العربات ذات الحمولات الكبيرة.

الجسر الثالث والأخير من جسور دجلة القديمة فقد تم إنشاؤه في منطقة العظمية عام 1924، وهذا الجسر هو غير الجسر القديم الذي يقع في محلة الحارة، وقد ألغي هذا الجسر في أواخر حكم العثمانيين، وكان على الراغبين بعبور هذه الجسور سواء كانوا ركاباً أو ماشين أن يدفعوا قرشاً في الذهاب وقرشاً آخر في الإياب. والقرش كما تعرفون أعزائي المستمعين هو الآنة. أما السيارات المحملة بالبضائع فكانت تمنع من المرور على الجسور القديمة، وذلك لعدم قدرتها على تحمل ثقلها. كانت هناك مشكلة أخرى أعزائي المستمعين تتعلق بصعوبة صعود السيارات أو العربات إلى رقبة الجسر، كما أن وصولها ونزولها إلى الجانب الآخر كانت أكثر تعقيدا. كانت السيارة أو العربة تضطر للإسراع بأقصى ما تستطيع عند وصولها إلى منتصف الجسر لكي تتسلق الارتفاع الذي سوف يواجهها. أما إذا كانت السيارة محملة بالبضائع فإن السرعة لم تكن تنفعها، بل إن سائقيها يبدأون بتفريغ حمولتها اعتبارا من منتصف الجسر، وذلك لكي تعبر بسلام، ثم يتم تحميل البضاعة بواسطة الحمالين لإيصالها إلى السيارة الواقفة في نهاية الجسر بالانتظار.

في نهاية عام 1925 أعزائي المستمعين ألغي رسم العبور على الأشخاص، وذلك بعد الانتهاء من بناء معمل فتاح باشا للنسيج في الكاظمية تسهيلا لعبور الناس على هذا الجسر. وبعد الشكوى التي رفعها نوري فتاح باشا إلى الحكومة وذلك بشأن أجرة العبور، وكانت الدعوة التي رفعها إلى الملك فيصل الأول مباشرة تنص على أنه ليس من اللائق والأصول أن يتساوى الإنسان والحيوان بدفع أجرة العبور، فاستجاب الملك فيصل لطلبه وأمر برفع أجرة العبور عن الناس. يذكر المؤرخون أيضا أن إدارة الجسر العتيق وجسر مود كانت بيد أحد الإنجليز، وكان برتبة سيرجنت، وفي بداية الثلاثينيات تم الاستغناء عنهم لأن الجسار العراقيين تدربوا على العمل وأتقنوه. وهناك أعزائي المستمعين أقوال شائعة لدى قدماء البغداديين تقول إن الجسر القديم أو العتيق كان يهرب كثيرا، أو بمعنى آخر ينقطع حيث يصل إلى منطقة الكرادة جنوبا، لكن ذلك لم يكن يحصل بعد إنشاء جسر مود الذي كان يعترض سبيل الجسر الهارب ويمسك به مؤقتا ريثما يتم إعادته إلى مكانه القديم، وكان ذلك يحدث عند ارتفاع نهر دجلة عادةً.

وإلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي رحلتنا من صور في التراث على هذه الجسور القديمة، ونحن بانتظار ما ستصنعه التكنولوجيا الحديثة من جسور ضخمة وعملاقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: تخرج أول دفعة ماجستير ضمن برنامج التوأمة بين جامعة المستقبل وجامعة USM الماليزية في تخصص هندسة تصميم أنظمة الإلكترونيات.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضا لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلا عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
6: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد حكي وأشعار بس سهار.

راح فتح بوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: ثواني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الرسم وصناعة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي للأطفال من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها ابتكار الشخصيات وصناعة القصص وتحويل أفكارهم إلى أعمال فنية رقمية، مدتها أسبوعان وبإجور 75,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تفتتح وحدة حدائق العلوم التكنولوجية دعما للابتكار والتطبيق العملي.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ابدأ يومك على مستقبل أف

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطة بارزة وإنجازات نوعية.
4: رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي يفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال في محافظة بابل لدعم المشاريع الريادية والابتكارية وتعزيز توجه الجامعة نحو اقتصاد المعرفة والجامعة المنتجة.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
6: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
7: صباح الخير من المستقبل اف ام.

وبداية الصباح وأشعة الشمس تأتي إلينا لتحقق الأحلام ببداية جديدة. نعم، كأنها عصا الساحرة في سندريلا عندما جاءت لتحقق أحلامها. هذا هو الصباح، يأتي بأشعته ليحقق لنا الأحلام بأن اليوم بدأ والبداية. ممكن أن تحقق كل الأحلام، لكن تحتاج إلى أمل، تحتاج إلى توكل وابتسامة. ابدأوا أيامكم واتركوا الماضي، البارحة ذهب واليوم جاء، فابتسموا وتوكلوا على الله وابدأوا يومكم بكل تفاؤل.

صباح المحبة وصباح المسرة، أجمل وأطيب التحايا لكم مستمعينا لعيونكم الحلوة، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. يا رب إن شاء الله يكون هذا اليوم خفيف على القلب، مليان لحظات حلوة وطاقة إيجابية، وأكيد يسعدنا نرافقكم بهذه اللحظات الجميلة من هذا الصباح الجميل ببرنامج على هواكم، ونرافقكم بفقراتنا وسوالفنا المتنوعة، ونبعث لكم أطيب وأجمل التحايا وأطيب الأمنيات نتمناها لكم بأنه يكون يومكم مريح أو خفيف على القلب.

0: وللصباح سحر لا يوصف. افتحوا نوافذ قلوبكم، افتحوا نوافذ الأمل، واستقبلوا الحياة بذراعين ملؤها المحبة. نعم، لنستقبل هذا اليوم ونحن مليئين بالتفاؤل بأن اليوم سوف يرزقنا الله على قدر نوايانا. فاجعلوا نواياكم صادقة محبة، اجعلوا هذا اليوم هو بداية، وكل يوم هو بداية. إذن لنفتح النوافذ، لكن نوافذ القلب، لاستقبال المحبة والتفاؤل. صباح الخير يا مريم،
1: الضيفة هذه والأمنيات اللي مليانة طاقة إيجابية. صباح الخير والعافية عليك يا سراوي، وعلى مخرجنا، وعلى كل من يسمعنا عبر موجاتنا 91.7 FM.
0: أكيد الإذاعة الأولى في بابل.
1: نعم، نصبح
0: الأولى بتفاؤلنا بإيجابيتنا.
1: مخرجنا يصبح عليهم أيضا بطريقته الخاصة. نسمع وياكم.

0: مريم بهدوء ابتسامتك اللطيفة الهادئة تعبرين عن تفاؤلك وإيجابيتك.
1: نعم
0: ونشوف قيصر بفواصلة جميلة يعبر وأكيد أني ما أدري
1: بكلماتك الجميلة أكيد وتبعثين الطاقة الإيجابية لكل من يسمعنا.
0: كل من لغته يا مريم
1: وكل من طريقته الخاصة بالتعبير عن طاقته عن شغفه
0: أكيد.
1: عن ممكن حتى طبع الخاص ممكن يظهر بهذه الكلمات اللي تصدر من
0: تدري مريم هذا موضوع كلش يعني ممكن نركز عليها سب هاي البداية الصباحية. نعم. بشكل سريع انه كل شخص يعبر عن ايجابيته تفاؤله بطريقته يعني للامانة احنا ننتبه نعمتك بالحديث وهدوئك هو هي تعبيرك
1: طابع خاص لكل
0: المخرج بالفاصل ممكن نقرأ مودة ممكن اني بكلامي وابتسامتي اذا كل واحد الى لغة فممكن مستمعينا انتو تشوفون شلون المقابل شريك حياتكم او اي شخص بحياتكم شلون يتعامل نقول لهم أنه افتحوا تليفوناتكم وتواصلوا ويا أشخاص الإيجابيين وإذا ما عندكم أحد تقدروا تسمعونا إحنا
1: نعم تواصلوا ويانا يعني أكيد عبر أرقامنا بالإذاعة وعبر موجاتنا تابعونا 91.7 FM وبرنامجكم الصباحي
0: والتطبيق يا مريم
1: على هواكم نعم من خلال التطبيق المستقبل FM وأيضا من خلال البثنا المباشر على الفيسبوك تقدرون تشوفونا وتسمعونا مباشرة من خلال المستقبل FM أيضا بالإنجليزي
0: أنا اليوم قلت لكم أكو أغنية باقية براسي إذا أسمع
1: اليوم لازم نلبي طلبات أسرار
0: والله مصطفى عدد ويحيي تحياتنا لمصطفى والمجاكر اللي بيني وبينه بس سيدنا قيصر الجراح نسمع
1: ما يقصر بفواصل أكيد تحياتنا لكل مخرجين
0: أريد أسمعها اليوم مريم فارس

0: اليوم أنا مدللة.
1: أكو هي أحلى بارت ليش؟ هذا طلع
0: كله نشاط. خلينا نسمع.
1: فيدك علينا.
0: دللنا. مو هو هذا كرمك بعد.
1: أيضا مستمعينا من بعد طلبات الأغاني من الصبح اليوم أسراء بدأت بطلبات الأغاني وأكيد أنتوا تقدرون تطلبون أي أغنية تعجبكم.
0: هو مو أكو نجم المستمعين يعني
1: اليوم أسراء نجم المقدمين.
0: أنا لا حبيبي وجودك اليوم اعتبروني يا المستمعين.
1: لا لا أنت اليوم نجم المقدمين وأكيد مخرجنا ما يقصر بطلبات
0: مريم
1: الأغاني
0: الشاهدتي.
1: اللي نطلبها. والله أكون مشاهدة لطيفة وحلوة بها إيجابية نوعا ما أو هي إيجابية بصورة عامة.
0: شنو هي المشاهدة؟
1: إحنا دائما ممكن نشوف هذا المنظر من الصبح بالنسبة لعمالنا. تحياتنا لكل العمال اللي هم يطلعون على باب رزقهم. ممكن الدنيا ظلمة وهم يطلعون لشغلهم.
0: نعم.
1: فهذا المنظر اللي نشوفه من عمال مجتمعين مثلا بيت أكو بناء ديبنون بيت أو ممكن مجمع
0: أيضا يسمون المصدر.
1: المصدر من عمالة وغيرها
0: يا مخرجنا اللي هم يوقفون نسأل الله إنه يرزقهم إن شاء الله.
1: يعني دائما يجتمعون قبل ما يبدي الشغل فتحسي تشوفيهم ضحك السالفة استكان الشاي ما بيناتهم ممكن ريوك خفيف على السريع قبل ما يبلش شغلهم وتشوفيهم يضحكون وماكو فد ممكن يعني أكو فد ممكن تعبير معين يرمز إنه هم ممكن تعبانين أو تحسين
0: ندعي لهم إنه الله يهون عليهم مريم حرارة الشمس
1: بحرارة الشمس ببرد الشتاء أيضا بكل المواسم هم شغلهم متعب حتى بالشتاء أكو وقت معين الإنسان يعني يحس بالتعب والحر بوقت الظهيرة وغيرها
0: لكن صيفنا حار جدا ويتوكلون على رب العالمين ورأس مالهم هي صحتهم.
1: نعم.
0: فنسأل الله أن يرزقهم الصحة حتى يتوكلون على الله ويشتغلون ويجيبون قوت عوائلهم. يعني ما رحت بعيدة عن مشاهدتك لكن شاهدت اليوم العمان مال بلدية حياتنا إلهم دي يقلمون الأشجار اللي بالجزرة الوسطية.
1: نعم.
0: أنا كلش أحب ترتيب النباتات وشفتهم شون دي يقلموهن وينظفوهن ونرجع نوجه دعوة لكل أهالينا اهتموا رجاء بالنباتات كلش تساعد على تخفيف درجات الحرارة وتلطيف الأجواء. قد ما توصل دائما البلدية أو المسؤولين عن رش وري النباتات في الجزرات الوسطية فلا بأس أصحاب المحلات والبيوت
1: تجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة
0: جدا
1: فتحتاج روي أكثر بهذه الفترة.
0: خلينا نتعاون. إذن هي دعوة عبر أثير إذاعة عتنا نقول لكم خلينا نتعاون. هي مو بس انه هاي مهمة الدوائر الحكومية لا هي مهمتنا كنا في الحفاظ على بيئتنا واجواءنا اللطيفة. اذا ما يضرك مثل ما نقول بالعامية سطل ما تاخذه وتروح تروي النبتة اللي قريبة على محلك على بيتك وخليها
1: نعم
0: تنمو.
1: نعم يا أسراء وهذه المشاهد للعمال ومهما كان عملهم هي توضح لنا دائما وفد رسالة معينة إنه الإنسان مهما كانت مسؤوليته صعبة مهما كانت مشاغلة ثقيلة خلينا نقول وكبيرة فهو محتاج كلمة طيبة موقف
0: أكيد.
1: حلو سالفة ممكن يبدي بيها يومه وتنطي وتشحن بطاقة من الصبح ممكن راح تخليه يكمل يومه أو هو متفائل ومحب لعمله واللي يشتغله.
0: راح أجاكل روحي باعتباراني لسه أنتوا كلش لطيفين لسه مالي صرت
1: تعب
0: شوف راح أجاكل روحي ما هي القرقة على روحي. فش نقول لهم نقولهم مثلا افتحوا تليفوناتكم وتواصلوا مع من تحبون. أخو ما أنا أسد تليفوناتي.
1: لا لا أنت أصلا ما جايبته.
0: ابدا ما اغلق تليفوني بس انصحكم خلوكم على تواصل ويا اللي تحبوهم.

0: نعم مستمعينا، خلوا الأمل رفيقكم اليوم وابتسموا حتى لو كانت خطواتكم بطيئة، لأن كل خطوة صغيرة تقربكم من الشيء اللي تتمنوه. وصبح عليكم مرة أخرى.
1: فعلا مريم، تدرين مراتك واحد يقول أنا كلش بطيء بتحقيق حلمي، خطواتي بطيئة. أبدا، أنت ما تحس إلا أنه أنت وصلت.
0: نعم،
1: لنقطتك. اتحرك، لا تبقى ساكن، اتحرك. الكون في حركة دائمة.
0: مسوي اللي عليك بالنهاية. أسعى. نعم، مو باقي على رب العالمين من بعد التوكل عليه سبحانه وتعالى. وأكيد كل تأخيرة بيها خيرة مثل ما دائما نقول، وإن شاء الله القادم أفضل. وأكيد مستمعينا مستمرين وياكم ببرنامجنا الصباحي وبرنامجكم على هواكم.
1: رح نشوف التعليقات
0: أكيد من خلال البث المباشر، توصلنا الكثير من التعليقات. لكن قبل التعليقات يا أسرى، نذكر مستمعينا باستعراض برامجنا.
1: لا هسا هم ممكن يزعلون يقولون شو نذكرون، احنا حافظين، حتى هم حافظين أول برنامج.
0: لازم نذكرهم ونقول لهم أول برنامج أكيد. شلون ينسوا؟
1: احنا منوريكم
0: على هواكم
1: ومنطيكم طاقة وابتسامة، أجمل مبدعات بالدنيا كلها
0: بكل تواضع.
1: إسراء الخفاجي مريم خلي القزويني.
0: لا مريم الزبيدي. أكيد ماكو فرق.
1: زين شو مسجلين احنا بالتليفونات أغلبيتنا؟
0: مريم القزويني.
1: خلاص
0: هذا شيء حلو، تنسبوني على اسم.
1: الله يحفظكم يا رب ويسعدكم. تحياتنا للقزويني
0: إله، ونحن واحد بالنهاية إن شاء الله
1: يا رب دوم.
0: واستعراض برامجنا لهذا اليوم مستمعينا بداية مع يوم الأربعاء.
1: أنا يدشتكي.
0: ليش؟
1: عن مخرج دا يطلع فواصل حلوة، واني دا شتتني أركز بالفواصل الجميلة.
0: نسمع الفاصل هذا الجميل ونكمل ياكم.

0: سمعتي الفاصل؟
1: يتجنن
0: من يا وحشتش من الصبح.
1: طبعا أكيد ماما الله يخلي لي إياها. وشكو شخص زعلان ضايج مني
0: إن شاء الله الله يبعد الزعل عنكم وإيدي من المحبة والتواصل والود بيناتكم.
1: أنا أوجه تحية لوحدة من صديقاتي هي تعرف نفسها من تقول لي إسراء دخلت الكهف اعتكفت
0: أمو أنت معيشة
1: بهذا أنا شوية حاليا معتكفة أيضا بس أوجه لها تحياتي إذا تسمعني.
0: نعم أكيد إن شاء الله ماكو كل بعد ومستمرين وياكم بتواصلنا الدائم ووجودنا.
1: لا يقول مرحبا نقول لهم مرحبا.

0: واكيد ان شاء الله ماكو زعل
1: من دمج.
0: واذا هو ما قال لك مرحبا احنا نقول لكم مرحبا ومرحبتين ومرحبا.
1: اي والله انا اقول لي كل شخص عزيز علي مرحبا وان شاء الله على التواصل
0: ردي عليهم في الحجة.
1: والله مشتاقينكم الله يسعد.
0: ومستمعينا استعراض برامجنا اليوم الأربعاء أكيد بدايتها ببرنامجكم الصباحي برنامج على هواكم. نلتقيكم الساعة 8:30 للساعة 10 ساعة ونص كاملة احنا وياكم.
1: يا صحة شلون الصحة؟
0: زينة الحمد لله. من بعد شنو؟ نقولهم الحمد لله السلامة؟ بطريق السلامة. من بعد برنامج على هواكم أكيد برنامج طريق السلامة مع
1: بس حلو هسه يعني طريق السلامة لطيف كلش. ليش؟ مدارس تقريبا أغلبيتها قاعدة ماكو بعد نساء
0: شوية ازدحامات
1: لا ازدحامات ماكو فشي
0: خاصة من الصبح.
1: اي والله
0: طريق السلامة
1: خاصة للي دا يسوقون بعدهم. احنا ما نقول النسوان ابد. نعم. اللي على كيف ولا تستدار على كيف شايفين من تستدار عشان يقولون اذا بطيئه عشان قالوا هاي مره فتحياتنا لها نقول لهم هسه فتره تعلم سياقه رهيبه
0: عشان نسوان صرا قويات واستمرن بالسياقه وان شاء الله يتعودون شوي شوي عليكم بالشارع.
1: انت اذا طبعا هاي من الاشياء اللي بنقول اذا صار الازدحام مو طبيعي يقول لك
0: اكو مره اكو حادث لا سمح
1: احنا عندنا تاني على كيف للامانه مريم فعلا يقولون نسبه الحوادث الله يحفظ الجميع عند النساء قليلة جدا جدا.
0: نعم بسبب عدم يعني القيادة بالسرعة
1: والتزامها بالإشارات المرورية
0: حذر بالقيادة فدائما يعني نشوف هذه الحالات قليلة. الله يبعدهم إن شاء الله عن الحوادث. أمين. وإن شاء الله طريق السلامة ببرنامج
1: طبعا السلامة. أكيد يقدمها عميد
0: من بعد
1: زاهر.
0: برنامجنا ومن بعدها الساعة 5 العصر يا إسراء
1: طبعا بالخمسة ويا زميلنا العزيز ونوجه له تحية حسين العسكري
0: ساعة 5 عصرا راح يكون ياكم ببرنامجه الخاص ومن بعدها ختام البرامج راح يكون مع الزميلة أزل الخفاجي ببرنامج تحدي الثواني الساعة 9 مساء ونتمنى لكم وقت حلو.

0: والله يا المي صار ما يروي من وراء الحر. تتحبين مي بارد؟
1: البلاعين تجينا صفح.
0: بس شوفي بقى احنا شنو يروي؟ يروي اصواتنا الجميله
1: تروي هذا. واكيد مستمعينا ومشاركاتهم اللي دائما يرفدون بيها.
0: انا اتشوق لتعليقاتهم على موقع حسابنا. طبعا تقدرون مستمعينا اللي ما يتصل يقدر يصبح علينا ويعلق على
1: حتى تقدرون تشاركونا بموضوع حلقتنا ايضا برسائلكم.
0: واحنا حتى قلنا لهم اذا عندهم مشاهده جميله يقدرون يفدونا بها. من اول مستمع
1: اكيد نجم المستمعين غيث الخفاجي، تحياتنا الى اول من صبح علينا، وكاتب لي صباح الخير والعافيه على ست اسراب بنت العم وعلى ست مريم وعلى سيد المخرج عليك. صباحكم وعسل. صباح الخير والعافيه عليك يا احمد او لا غيث احمد الخفاجي.
0: غيث هو قال انا منطيهم جمعه وسبت يعني لهم، وقال ناوي الخميس هم ينطيهم.
1: اهم شيء متواجد بيوم الاحد والاربعاء لان اسراء موجوده. واكيد مستمره التعليقات. طيب علي تصبح علينا تقول صباح الورد والاشتياق ست اسراء وست مريوم، واجمل صباح على استاذ قيصر. يسعد صباحك يا طيبه
0: اللي هي شيرين عسل.
1: نعم. واملي بالله هيومه صبح علينا تقول صباح الخير والعافيه على ست مريم ودكتوره اسراء الورد.
0: يسعد صباحك. كل هيام طبعا هيوم. من الاشخاص اللي دائما يتواصل وياي على السوشيال ميديا، ولو انا شويه اتاخر بالرد، فايضا هم اوجه تحيه لكل الاشخاص اللي يتواصلون وياي على الفيسبوك. اعتذر لعدم الرد لكن كثره الرسائل. انا يعني اكيد كل سعيده بتعليقاتهم، يعني شايفه مستمعين القهوه احنا بصفحاتنا وايضا
1: دائما ويطمنون عليه ان شاء الله دوم يا رب. وحوراء محمد تقول صباح الخير والعافيه عليكم، يسعد صباحك يا حوري. وحسين
0: حوراء دزت لنا كم رساله.
1: أنا حالياً يعني دا أقراهن واحدة واحدة، فبعدين نجي للدمج. هذا الدمج شغل شتو منار. تحياتي زميلتنا أبو شمسي صباح علينا يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل، وعلى مستمعيكم يا أجمل ورود. وأكيد
0: شو لسه ما طلبوا كاظم؟ إحنا عندنا مستمعين كل شيء هذا كاظم. أبو شمس رجعنا سوى مشغول بالريوق الثاني. إحنا إن شاء الله ناويين نتريق الريوق الأول.
1: مصطفى الجشعمي يقول صباح الخير والعافية على أحلى وأجمل إذاعة وكثير من الورود. يسعد صباحك يا
0: ورود.
1: مصطفى
0: وين ورود؟ شوف لا لا لا لا حطي مريم أكو غش. شوفي يعني مصطفى دازلنا ورد أوكي. حسين شافي ليش ما قلتي كاتب لنا ورد؟
1: لا كتبت الكثير من الورود.
0: لا ماكو
1: ذكرت
0: عفوا. مو احنا قلنا ورد
1: ها هيتي.
0: يوم شوفي هو اكو كل واحد بطريقته. القصة مال المجاكر احنا ومنار. تحياتنا للغالية منار. يعني اليوم ابو شمس ما دازلنا ولا شمساية، فهو جا مني انا ومنار.
1: اتوقع يعني الحر مأثر بيه بعد
0: منار بعد تودعنا الشمس.
1: تحياتنا لك يا ابو شمس. واحمد الكعبي يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل، من أخوكم أحمد أبو علي.
0: فديت مستمعينا الشانيتش مفرحين. ورد فوقه أحمر يجنين. عبد الحيدر زدنا ورد أيضا، ورود كل نوعين همين.
1: نعم. وعلي البابلي صبح علينا يقول صباح الخير.
0: علي تروا على الانترنت بس صباح الخير حط لنا وياها صباح الورد وردايات
1: مختصرها
0: كثر لنا.
1: ومخلد محمد يقول صباح الخيرات والعافية. يسعد صباحك يا مخلد.
0: من مخلد منه الخفاجية زينة الخفاجي. وتقول صباح العسل لعيونكم وتحياتي للجميع. شكرا يا زينة بنت العم. ويرجع عيانا
1: لا حوراء ترجع عيانا تقول
0: هي صباح حوراء هي لازم تدزلنا هيك شي
1: بكل أنوانة وتقول أحلى تحية صباحية لكم. وأكيد أحلى التحية إلك يا حور الجميلة.
0: أما طيبة علي تقول مشتاقة لكم كوما. شنو كوما؟
1: يكم يعني الأمان
0: يعني أمان يعني حياة. وإحنا هم يشتاق هواي وهم كوما مثل ما تقولين. وهي تقول من يوم وست إسراء يرجع علي بابي صباح الورد.
1: شوفي رجع على حلش بوردات
0: فديت يا علي. شوف شكد حلو مستمعينا متناغمين ويانا. أشكرك يا علي على الورد اللي دزيته. أحمد الكعبي يقول صباح الورد بألوانه وأنواعه ودازلنا ورود همين. وبعد منو عدنا
1: ترجع هيا متعلق وأيضا كاتبة صباح السعادة والتفاؤل عليكم يا حلوين ست مريم وست أسراء الغالية. رب يحفظك يا هيومة.
0: طبعا احنا تعليقاتكم هي مجرد كتابات تمر علينا أبدا، بل هي طاقة جميلة وسعادة تغمرنا. زينات خفاجي ترجع تقول الجميلات ست إسراء وست مريم شلون كان؟ أمانة إحنا بقمة سعادتنا من نتواصل وياكم.
1: أنت بخير إن شاء الله.
0: أنا شخصيا أقولها قايلتها وأقولها إنه أنا في قمة سعادتي من أكون متواجدة بإذاعة جامعة المستقبل وأتواصل وياكم وأشوف كلماتكم الجميلة واتصالاتكم وتعليقاتكم. علي البابلي يقول
1: يرجع ايضا معلق بالبث كاتب صباح الخير على الكادر وجميع المستمعين والمستمعات والكثير من القلوب. يسعد صباحك مره اخرى يا علي.
0: طيبه تقول توني قعدت من النوم في ديت النعسانه وتقول حتى اسمع برنامجكم بس حرامات ما سمعت الاغاني الصباحيه استاذ قيصر منور. طبعا تحيات استاذ قيصر لك يا طيبه وما يعني ما فاتك الكثير لان جاي بعد اجمل واجمل. وهاي من المخرج لعيونكم.

0: هلا بيقول اطلب اغنيه مصطفى ابراهيم شلون ما احبك، طبعا نجم المستمعين يدلل علينا
1: تدلل مخرجنا ناكد لك انه غيث يريد اغنيه مصطفى ابراهيم شلون ما احبك، يعني ما سمعتها خلينا نسمعها ايضا.
0: وحوراء محمد ترجع وتعلق صباح الفل والياسمين عليكم.
1: ماكو حوراء، شنو صباح الفل والياسمين وماكو صوره وردايه ماكو.
0: طيب علي تقول تدرين ست اسراء القزويني ما طلع طلب البارحه عادي، المهم احبكم.
1: شوفي يعني طيبه سبب تعال ده. لا لا انت طبقيها صفحه ضيعيها لي
0: ترى، يعني ماكو وقت
1: لا
0: يعني
1: لا ابدا. شوفي ما
0: طلع كل الاغاني.
1: طيب تعالي خليني نشكي انا وياك اوكي، ونقول القزويني ليش معذبنا، جيتي تدافعينا
0: يعني القزويني حتى لما موجود ما يخلص شنو
1: عزيز وغالي علينا، لازم يعني نوجه له تحيه ونسولف وياه. احمد الكعبي يقول جوعان اريد ريوق، اقرب ابو كافتريا تروح تشتري لك
0: والف عافيه.
1: واذا انت بالبيت خلي الحكومه تقوم تسوي لك. طيبه تقول ممكن استاذ قيصر سمعني كاظم الساهر اكرهها اهديها الى ست اسراء. اوكي لعيونك اكرهها واشتهي.
0: لا ترى الاغنيه
1: انا احبها
0: حلوه وبها تناقض عن المحبه والمشاعر،
1: كلش احبها طبعا جدا. انا اشكر شاطيبه وده اقول اكو يعني محبي لي كاظم ولو خليها تزيديني عشقا اصير بيرفكت.
0: وحوراء محمد ايضا معلقه تقول صباحكم معطر بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وايضا تقول منورين كل كادر اذاعه المستقبل، صباحكم خير وصحه وسلامه وسعاده دائمه ان شاء الله، النجاح والتوفيق لكم.
1: ترجع حوراء يعني شوفي انا قلت لك حوراء لازم تدز لنا اياها بمقاطع وتميزت بهذا الشيء واحنا نعرف. تقول صباحكم باقله ودهن سووا ريوق وبقوا الي وياكم، دازت لنا ورد. هو جميل هذا الريوق يحبوه اغلب عباس
0: وعلى الباب اللي رد عليها يقولها عصر علي ليمون.
1: يعني كان جاي على بالي منقوشه كرواسون.
0: مخرجنا علي الباب اللي قلت راني اول واحد علقت مو غيث، هاي شلون نحلها؟
1: هاي لازم نتأكد يعني نشوف.
0: رح نرجع للبار
1: حتى نتأكد. ولا يهمك لعيونك، أنا يمك موجودة صدق كذب، أنت هم قول شو تريد أغنية وح نسوي قرعة وإن شاء الله الفائز نطلع.
0: وحيدر البصراوي كاتب منور المن منور بالضبط، وأكيد النور نوركم يا حيدر. وزين الخفاجي تقول دومك بسعادة ست إسراء وست مريم والجميع يا رب إن شاء الله.
1: شكرا بتعمي شوفي خفاجتني موجودين.
0: تحياتي لكل خفاجة. وأكيد مستمرة تعليقاتكم والبث مستمر وياكم، تقدرون تعلقون وتشاركونا طول الحلقة، ومستمعنا أكيد يلبي طلباتكم بالأغاني.
1: هسه طلب غيث نجم المستمعين راح نسمعها.

0: بدينا بالمجاكر ومخرجنا يعني قلت هاي الأغنية المصطفى إبراهيم ما أدري، فالمخرج يقول يا ما اتصل بيك وبلغك، بالله تخيل المطرب ما خبرني
1: قال هو شلون يتصل بهذا هي سادة جهازه
0: لا لا اليوم ماكو تحالف عليه، اي احتمال اتصل بي اي شكرا مريم لك جهازي مغلق
1: هي شوية معتقدة
0: إذن يعني هي راح أخذ قرار صعب، لا لازم أخذ قرار
1: شلون
0: ما أعرفه بس يقولون إنه أكو قرار صعب.
1: نعم موضوع حلقتنا اليوم
0: بقرارات صعبة.
1: موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا يقول شنو أصعب قرار ممكن ياخذ الشاب بحياته؟
0: يمكن يغلق جهازه؟
1: هل الصعوبة بالقرار نفسه لو بالخوف من نتائجه؟
0: طبعا مريم احنا اليوم بناخذ قرار بسبب النتائج، احنا تحسبنا الى انه اكو نتائج، خوفنا من حدوث شيء معين فبالتالي نتخذ قرار محدد. هسه هو مو شرط يكون الخوف او الخطر خارجي، ممكن داخليا احنا نريد نحس بشيء معين فبالتالي نصل الى قرار هو بعيد عن كل الضغوطات الخارجية، أو العكس صحيح، ممكن إحنا نتخذ قرار لتغيير نظام حياتنا. أصعب قرارات اللي سبب تغيير جذري يا مريم، مرات أكو قرارات نحس إنه هي مفاجئة لكن هي أبدا مو مفاجئة، أكو قرار مفاجئ، هو أكو تراكمات كثيرة صارت بداخلنا فما بيناها لكن فجأة صدرنا قرار معين.
1: نعم لكن يا أسراء اليوم موضوعنا مختصر ومحدد بفئة الشباب.
0: لا لا ليش فئة الشباب يا
1: موضوعنا اليوم ما أعرف ممكن أكو فد رسالة معينة.
0: لا إحنا خلي لا أبدا يا مريم نخلي القرار الموضوع مفتوح لكل الفئات العمرية، اليوم القرارات هي ما محصورة بالشباب.
1: لكن إحنا أيضا نذكر ونذكر أنه الشاب إلى يعني يقع على عاتقه الكثير من المسؤوليات، ممكن قرارات ما تخصه إلى شخصيا، ممكن
0: كل ما تكبرين تزيد عليك المسؤوليات وتزيد القرارات وأهميتها شخص. اليوم من أنت فقط بمسؤولية حياتك قرارك ما راح يأثر مثل ما أنت تكوني مسؤولة عن عائلة، أي قرار ممكن ياخذك أنت وعائلتك إلى النجاح أو التهلكة لا سامح الله.
1: بالضبط.
0: إذن القرارات هي لكل الفئات العمرية، أنت تدرين حتى طالب المدرسة ممكن يقرر أروح علمي لو أدبي، أروح أكمل معهد وإعدادية، اليوم القرارات مفتوحة لكل الأعمار. لكن أكو قرارات مصيرية، شنو أصعب قرار؟ إحنا راح نعرفه، هل هو العمل، الدراسة، الزواج، انفصال، تغيير مسار حياة، سفر، خارج العراق، يعني إذن كثيرة هي القرارات، بس شنو هي أصعب قرار؟ راح نعرفه من خلالكم باتصالنا على الهواتف.
1: نعم أكيد، ومن خلال تقرير مع الزميل طلال المدني، نسمع التقرير ونرجع نستمر وياكم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته برأيك؟
3: أصعب قرار يعني ممكن يأخذ الشاب بحياته هو قرار اختيار الطريق اللي يحدد مستقبله، يعني مو بس بالنسبة للدراسة أو الوظيفة، وإنما شي يريد يكون بعد 10 سنين، مرات يكون بين حلم تحقيق حلم يحبه وبين واقع يفرض نفسه عليه، بين مسؤوليات العائلة طموحه الشخصي. هذا القرار طبعا كلش صعب ومتعب، لأن أي اختيار ممكن يغير حياته بالكامل، حتى لو اختار الصح يبقى يفكر شنو لو اخترت الطريق الثاني.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته برأيك؟
4: برأيي أصعب قرار يمر به الشاب هو قرار الارتباط والزواج، لأن الموضوع مو مجرد مشاعر وإنما مسؤولية واستقرار ومستقبل. الشاب يفكر 1000 مرة هل هو مستعد نفسيا وماديا، هل هو أنه راح يقدر يبني بيت ويحافظ عليه، خصوصا بهالوقت اللي الضغوط الاقتصادية بيه تكون كبيرة. يصير القرار مو سهل أبد، لأن أي خطوة محسوبة على العمر كله.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته برأيك؟
5: يعني برأيي أصعب قرار إنه لما يضطر يختار بين البقاء قريب من أهله أو يسافر يعني حتى يحقق مستقبله. هذا القرار بي يعني صراع كبير بين القلب والعقل، القلب يريد الناس اللي يحبهم والعقل يريد يعني فرصة أفضل على مود الحياة. هواي من الشباب يعيشون هالحيرة يومية، لأن السفر ممكن يعني يفتح لهم يعني أبواب جديدة، لكن بنفس الوقت يأخذ منهم خلينا نقول تفاصيل وأشخاص ما يتعودون.
2: شكرا جزيلا.

0: قرار صعب، كثيرة هي القرارات الصعبة اللي ممكن نمر بها، ممكن قرارات تكون بسبب أمور نفسية داخلية أو بسبب ظروف خارجية وضغوط. إذا القرارات متنوعة وكثيرة، ممكن تبدي من أعمار صغيرة، بمدرسة أكمل إعدادي، لو أكمل معهد، أروح علمي، أروح أدبي، وتبدي تكبر وراها يدخلون الشباب، أشتغل، أدرس، أتزوج، أسافر أو أروح بمحافظة أخرى أو خارج العراق بحثا عن مستقبلي، أبقى ويا أهلي لو أغادر بعد ما أتزوج من عائلتي وأنفصل أكمل. كثيرة هي القرارات، لكن شنو أصعبها؟ هل هي بل عملية، عاطفية، نفسية؟ تدرين يعني مجالات هواية مريم، القرارات صعبة، لكن شنو ما نعرف، احنا حنسمع آراء مستمعينا.
1: أكيد أغلب الأحيان هو مو اتخاذ القرار نفسه، هو الخوف من المسؤولية اللي ممكن تجي بعد هذا الاتخاذ القرار، فبالتالي ممكن يكون أكو خوف من ما بعد هذا القرار.
0: مريم أكو مرات قرار هو ما يأثر عليك بس أنت، يأثر على عائلتك، يأثر على المحيط. هنا نزيد المسؤولية، شلون تحسبها صح وتتخذ القرار. أكيد إحنا بعد التوكل على رب العالمين، ولكن أكو قرارات مصيرية تأخذك أنت ومن معك إلى نقطة محددة، قد تكون قمة النجاح أو قمة الفشل لا سامح الله. ولكن نقول لكم، مهما كان هذا القرار ومهما كانت نتائجه، لابد أنه أنتوا تقدرون الصح أو تغيرون مسار حياتكم. شنو أصعب قرار مريتوا به؟ هل هو نفسيا، عاطفي، مهني؟ خليكم ويانا واتصلوا على أرقام هواتفنا.
1: نعم أكيد، أرقامنا نذكركم بها مستمعينا الآسيا 0773 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والرقم الأثير 0783 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7.

0: قرار اتخذته؟ هل القرارات اللي نابعة من قلب هي أفضل أم القرارات النابعة من العقل؟ أيهما أصح؟ كثير من الأشخاص ممكن يتخذ قرار بسبب أنه نقول قرار من قلبه بسبب مشاعره.
1: نعم ممكن.
0: ويشوف ممكن إذا فشل يقول لك هذا لأن قرار مو نابع من العقل. ومرات نشوفك وقرارات من العقل يقول لك قاسية لأن هي ما دخل القلب فيها.
1: أنت مع حيرة. مع فكرة أنه الإنسان يتخذ قرار عاطفي لا عقلاني أكثر؟
0: الحياة تتعلم. أنا كنت أشوف أنه القرارات من القلب ألطف وأجمل وأصح، لكن الحياة علمتني لا أبدا، الحياة علمتني أنه القرار يجب أن يكون من العقل تماما.
1: ممكن بعدين
0: القلب يكون ضيف شرف بالحياة.
1: نعم. لكن المشاعر ممكن تكون مؤقتة،
0: تتغير تتقلب وتخليش مو بحسابات صحيحة. اليوم الحسابات هي اللي تنقذنا بالحياة، أما المشاعر للأسف القلوب تتقلب يا مريم. لكن أكيد المستمعين لهم رأي آخر ونسمع ونقول صباح الخير يا أحمد. حياك الله أبو علي.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافية.
2: شلونكم أغاتي؟
1: حياك الله يا أبو علي.
2: الله يحييكم. شلونكم؟
1: والله إحنا بخير إذا أنتم بخير.
0: أبو علي نحكي عن القرارات وإن شاء الله دوم بخير. قراراتك شلون كانت وشنو أصعب قرار؟
2: والله القرارات الواحد يعني هو عده، بس انا عده قرار يعني القرار مالتي حتى اذا غلط الغلط مالتي صح لان انا ما اخذه.
0: الله انا تدري اتفق وياك انه اهل احلى شيء انه احنا نتخذ القرار ونتحمل النتائج، مو احد يوجهنا، يعني مع انه المشوره مهمه.
2: انا ما طول اخذت القرار، يعني هو هاي انتهت بعد الغلط مالتي صح.
0: زين اسالك هنا أسألك، اتخذت قرار وإجتك نصيحة قالوا لك هذا مو صحيح، وبعدين طلعت نصيحتهم الصح وقرارك الغلط، هنا أنا تتندم؟
2: اي والله ما تندمت بس خسرت هواي.
0: بس ما تندم؟
2: والله ما تندمت بس خسرت هواي.
0: زين ليش ما أنه حاولت تسمع منهم؟ أكيد جاك لوم وقالوا لك لو سامع كلام.
2: والله بصراحة نعم. غير هي يعني مشروع مادي كان. نعم. مشروع مادي والطمع أخذني بصراحة.
1: ممكن عادي.
0: إذن أنت تتعامل مع الأخطاء والقرارات المو صحيحة أنه هي درس وتعلمت من عدم ما أتندم.
2: بس أخذت درس، يعني أسأل هذا من وجعت في القرار مالتي أخذت درس، يعني مو أضل عليه يعني.
1: نعم تعلمت من هذه التجربة.
2: يعني أطلع لي قدام. نعم. ما أبقى مكاني.
0: إذن هاي رسالة مهمة توجهها كل من يسمعنا أنه من تأخذ قرار ومو صح خلاص أنت لا تبقى عايش في اللوم
2: يعني
0: والندم.
2: الله شاهد بوقتها يعني خسارة
0: ربي عوضك بجهنم.
2: عود أنا بقيت مكاني وقلت لا وخسرت وانتهيت وهذا القرار غلط ورجعني لي ورا. لا بالعكس، حتى جماعتي يعني اللي قالوا لي ها قلت لهم لا بالعكس هذا صار لي درس وأنا عابر.
0: إذا الخسارة الحقيقية إنه إحنا نبقى عايشين بالندم واللوم وليس.
1: نعم لازم نتجاوز هذه المرحلة بالتالي ونحاول نصلح اللي راح.
2: ما أبقى مكاني أطلع، لازم أصلح من نفسي. أنا هذا القرار أخذته غلط ما يخالف غلط. نعم. بس لازم أفكر لشلون أطلع من عدة وأطلع وأعبر وأصير للأحسن.
0: أحسن.
1: زين أبو علي برأيك كثرة آراء الناس تساعد على اتخاذ القرار لو تربك الشخص؟
2: لا تربك. أنا بالنسبة لي
1: يعني ما نقدر نقول فائدة.
0: أحسنت يا مريم على هذا السؤال.
2: يعني أنا بقى عشان أسوي أسمع اللي يفيدني أخذه.
1: نعم.
2: واللي ما يفيدني لا أقول له أي صحيح ورحم الله والديك.
1: ممكن تأثرت يوما ما بسبب ممكن آراء الناس اللي حولك دائما تكون
0: قوية.
1: نعم لو مجرد تمسكت بقرارك وكنت مصر وهم العالم ممكن اللي حولك كلهم على قرار واحد.
2: أنا شو أسوي؟ أقول لك خير. نعم. يعني شو أسوي؟ العالم آخذ من عندها آراء مثلا.
1: نعم.
2: هذا حكى لي هيك، هذا حكى لي هيك، هذا حكى لي هيك، أخليه شلون الدفتر وأدرسه يعني ببالي بدماغي.
1: نعم.
2: خوش؟ وآخذ قرار النهائي هذا اللي هو صحيح وانتهت.
0: أنا يعني أحييك والله يا أبو علي، فعلا إحنا المفروض نسمع الآراء لكن القرار الأول والأخير إن حتى ما نبقى إذا فشلنا نقول فلان قال لي لا وتحمل نتيجة قرارك.
1: نعم والثقة بالنفس كلش مهمة باتخاذ القرار.
0: للأمانة أنا كلش حبيت
2: لازم كل واحد يعترف بنتيجة قراره سواء صح أو غلط.
0: أنا أحييك فعلا وحبيت الطاقة اللي عندك والإصرار. أيوة. إنه تحول هذا القرار الغلط إلى درس تتعلم منه.
1: حياك الله يا ابو علي، شكرا
2: لمشاركتك. وعلي وعلي البابلي اول واحد علق،
1: صارت طبعا اعرف بالتعليقات
0: اذا صرت ويانا انت مساعد بالفار مالتنا، احنا نشكرك ابو علي. اذا تحياتنا
2: وراء غيث احمد الخفاجي وراء احمد ابو علي،
1: والله زين حافظهم بالتسلسل.
0: تحياتنا لك،
1: حياك الله
0: علي البابلي، احنا نقول تحياتنا علينا. شكرا لك علي البابلي، نقول لك تحياتنا لك، وانت تختار وتدلل علينا وغيث هم يعني يدللوا يعني باعتباركم ان شاء الله.
1: ويا اتصال ثاني. الو صباح
0: الخير. المعلومه يقول كان يتريق، كان يتريق. سمعت
1: الف عافيه ابو شمس، حياك الله.
2: والله العظيم كنت اتريق وما سمعت الموضوع، ما سمعت، قلت للمخرج قال لي عم هيك الموضوع.
0: ولا يهمك، حقك انت كنت تتريق، اخذت قرار يعني انه انت تتريق وما تسمعنا.
2: انت كنت تحكي عن الريوق والمخلى، مو هذا انا رأيت انا انطفرت.
0: اه فوق هالنطلع صار
1: عنده هبوط.
0: هو من علمنا على هاي سالفه الريوق الثاني وموضوعه غيرك؟ حياك الله ابو شمس، اسعدنا الله.
2: تمام
0: الريوق الاول؟ لا والله وين ما ريوق، هي ركضه واحنا حايرين بالاعداد ونهيئ الموضوع وناس بدنا نشتغل.
2: عمي الله وكذا قاعد في الخمسة الصبح صليت وقاعد في الحديقه ذاك الورد والشجر والعصافير.
1: الله الله طاقه ايجابيه.
2: حلو محمد انا يومي شوف احنا صلوات على محمد. حديقتنا احنا هنا شوي بالريف
0: يا عمر،
2: حديقتنا كبيره، غدانا ريوقنا والعشاء بالحديقه.
1: حلو الاجواء حلوه وجميله،
2: ابد ما نطب البيت خلاص،
1: مكان ومساحه مفتوحه كلش حلو. أيوه الله يعمر البيت
2: دائره دائره، يعني الجو يصير
0: خطر. احنا جايكم اليوم ان شاء الله.
2: 100 سنه والله 100 سنه.
1: طلع لك زقزقه
0: العصافير. المخرج اجواء جميله.
2: بس بس بس تاخذون القرار الاكيد وخلاص.
0: شوف يقول ما سمعت الموضوع هو سامع. اذا ابو شمس اريد اسالك، اريد اسالك، القرار العاطفي اصعب ام العقل والمهنه؟ يا هو الاصعب اليوم انت تقرر قرار عاطفي صعب يكسر قلبك ام تقرر لا بشغل وعمل؟
1: شنو أصعب قرار اتخذته بحياتك؟
2: دبارة نسمع لو قرار عاطفي وفشي واحد يعزمنا على غداء ألغي الموضوع كله.
1: أنا عرفت أنت تتبع قرار البطن.
2: لا قرار العقل، قرار العقل.
0: إذن أنت مع قرارات العقل يعني هي أفضل وأصعب؟
2: أصعب
0: أصعب،
1: نتائجها ممكن تكون
2: أصعب. فيها مجال بقرارات العقل، إذا تتخذ لك قرار لا سامح الله مو زين أيه. بعدين يأديك ويأدي عائلتك ويأدي يعني ما أعرف
1: شو. نعم إلى تبعات ثانية. نعم.
2: أي.
0: بينما قرار العاطفي بمرونة أكثر شوف.
2: بمرونة إيه، بس القرار العاطفي.
1: زين أبو شمس، إذا احتاجت ممكن تتخذ قرار مهم، أكو شخص تستشيره لو تعتمد على نفسك؟
2: هو هي الاستشارة أحسن.
0: بالقرارات المصيرية أنت تتخذها أم تتشاور؟
2: تعال
1: الشاور. هسا شنو تشاور لو تعتمد على نفسك؟
2: تعال الشاور.
0: هو مع الشورى بالموضوع أكيد، يعني إحنا كنا مع الشورى.
1: زين أنت شاورت أحد من راح تتريك؟
2: مو أنت إذا تأخذ قرار مصيري.
0: نعم.
2: وبعدين تتندم علي صعبة، بس لو تأخذ استشارة من شخص زوجتك أبوك أخوك
1: المقربين يعني بحياتك.
0: شنو أصعب قرار على الشاب؟ هل هو الزواج، العمل، السفر، الانفصال عن مثلا العائلة وانتقال لبيت آخر؟ شنو القرارات الصعبة؟ شنو أصعب قرار؟
2: قرارات صعبة؟ والله في كلها قرارات صعبة، بس أنت ما تأخذ قرار وتروح إلى مكان عمل بعيد وتعيش عائلتك هذا قرار صعب.
0: وأكو ناس عاشت هذا الإحساس.
2: ما يخالف إذا حتمت علي أنه ياخذ عائلته وياه ذاك المكان العمل يبيها مجال، بس ما نوبات لا ما يقدر هذا ما يقدر يدبر هذا الموضوع.
0: ومن خلال كلامك نوجه تحياتنا لكل الأشخاص اللي عانوا إنه يضطرون اتخذوا قرار بالسفر بعيد من أجل العمل وإعانة عوائلهم.
1: نعم
0: فعلا قرار صعب،
1: سنين هم بعيدين عن عوائلهم الحين من
0: أجل العمل أو الدراسة.
1: نعم فعلا هذا فعلا قرار صعب، بالتالي يحاول يبني مستقبله بعيد عن عائلته وبلده، فهذه القرارات أبدا مو هينة وتحتاج ممكن هواي مشاورة.
0: احنا نشكرك يا أبو شمس ونشاكرين تواصلك.
1: شكرا لك يا أبو شمس، حياك الله. ويانا اتصال ثالث. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير عافية يا أهلا بأبو نبأ.
0: حياك الله أبو نبأ،
3: أتمنى لكم التوفيق. أشد أسرار المبدع الرائع مصطفى، دمتم إبداعا وهذه المواضيع الحقيقة مدرسة مجانية، فبوركتم توفيقا في حسن الاختيار. أبو نبأ
1: شكرا حياك الله يا ابو نبأ، تحياتنا لك ونورتنا باتصالك واستمعت موضوع حلقتنا.
3: شكرا سيدتي. التوافق العقلي هو الأهم. والمطلوب الحقيقة النابع من دراسة عقيمة العفو وعميقة حتى يتخذ القرار الدرجة القطعية، وبعد ذلك إذا عزمت فتوكل. يا سيدتي أما العواطف القلبية هذه الحقيقة تطعم بالمشاعر، ربما الاتجاه نحو الجمال على حساب المبادئ الأساسية التي نؤمن بها، ربما المظاهر الميول إلى الهوى، والأخيرة النتيجة هو الفشل لا سمح الله. والقرار ليس بالزواج فقط، وإنما لأهم الموضوع الزواج، بدأنا في الزواج وكذلك بناء الدار. عندما الإنسان ينوى على البيت عليه أن يتمعن في المنطقة، والجار لأنه الجار مهم، والبيئة والتعايش مع الناس. وكذلك الإنسان عندما يتخرج ويتجه إلى نحو كلية عليه أن يختار الكلية التي يمارسها. أحيانا الأهل يجبرون على الطب وهو لا يريد الطب فيتخرج طبيب فاشل لا سمح الله. إذا الاختيار في تمعن وحسابات المستقبل يتخذ أسبقية لا بد منها.
0: إذا يعني أبو نبأ حياتنا عبارة عن جملة من القرارات المترابطة.
3: القرارات مهمة سيدتي الفاضلة.
1: زين أبو نبأ، برأيك الشاب هالأيام يواجه قرارات أصعب من السابق؟ برأيك الشاب حاليا يواجه قرارات أصعب من السابق؟
0: يعني صعوبة الحياة خلتنا نقدر نواجه
1: اختلاف جذري عن آبائنا وعن أجدادنا بطريقة عيشتهم مثل ما نقول.
3: هي مطلوبة، ولكن عندما نسير على منهج أجدادنا هناك خطأ وهناك صحيح. إلا المطلوب تقويم الصحيح وتصحيح الخطأ.
0: شكراً
3: لك. ليس كل الحالات عند أجدادنا هي صحيحة، هناك تقاليد تتناقض مع الفقه الديني والجانب العشائري يطغو على المبادئ التي أرادتها السماء، وهذا لا يعني كل ما جاء به أجدادنا نواصل هذه المسيرة. إذن هناك أخطاء، المطلوب تقويم ما هو صحيح وتصحيح ما هو خطأ.
1: نعم أحسنت يا أبو نبأ، وشكرا لرأيك، سعدتنا باتصالك ومشاركتك ببرنامجنا وموضوع حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لك، تحياتي لك، نورتنا، حياك الله. يا اتصال آخر.
0: صباح الخير.
4: صباح الورد.
1: صباح الخيرات والعافية، يا هلا.
4: شلون تتمنى اليوم تترى؟
1: يا هلا هلا حبيبتي، شلون ويانا؟
4: من وياكم؟
1: مرنا
4: من وياكم؟ تحبوني؟
1: لا شيرين،
0: انا تهت علي الاصوات، تهت علي الاصوات.
1: شلونك يا طيبه؟
4: الحمد لله زينه. شلونك؟
0: لا ترى شوفي طيبه، اجتي مساعده خارجيه، المخرج اشر لها اشر لها.
1: نعم احنا العنصر النسوي قليل يتصل بينا، يعني والله كلش قليل حتى نتذكر اصواتكم.
0: طيبه طيبه، صباح الخير عليك.
4: صباح الخيرات حبيبي.
0: طيب شوفي، طبعا اليوم مريم هي راح تطبق ويا رجلها، فشويه خليك
1: ويا شفتي متصله على موضوع الحلقه.
0: لا لا هي عندها قرار صعب تتخذه، وهي انه هي راح تستمر بالاذاعه رغم انه مصطفى بيطلع طلبها.
4: لا ما يطلع طلبات، البارحه طلبت اغنيه ما طلع لي الطلب، قلت له عادي المهم انا احبكم.
1: ما يخالف، هو سابقا مطلع لي اغاني، يعني مو عنده عداوه.
0: اليوم احنا نهدي لك حاتم العراقي احبكم، كلمه ما تفارق لساني.
4: لا دائما نطلب شيرين ما يطلعها انان
1: وست ترى. والله شوف انا يطلع لي اغنيه، ولا يهمك على ذوقك. وسمعتي موضوع حلقتنا؟ لا
4: اي سمعته
0: طبعا، هي ويانا من البدايه. احنا
1: نعم احنا نريد نعرف رايك بموضوعنا وسؤالنا لهذا.
0: شنو اصعب قرار اخذتي بحياتك؟ نعم
4: والله القرارات، والله البحث اتخذت قرار
1: الله يستر،
0: يعني انا وبقيت عليه لو غيرت
4: ندم علي، انا ما تندم فيه، انا اتخذ قرار.
1: نعم
4: إذا يعني بعض الأشخاص يعني بحياتي جاي أدوني، وهم أنا زينة وياهم وطيبة وياهم، وهم جاي أدوني يعني هيك بدون سبب.
0: هذا القرار نابع من العقل، إنه رغم قلبك متعلق بهذول الناس لكن عقلك يقول لك ذولا أذى، ولازم تقررين إن تبتعدين عنهم أو
1: تحطين حد. نعم لهذا الموضوع.
4: إيه أتركهم. أحسن حتى ما تأذى.
1: نعم، سلامتك وسلامة النفس الداخلية أهم من كل شيء.
0: فعلا السلام
1: حتى
0: الداخلي
1: حتى نقدر نستمر ونحافظ على صحتنا وأعصابنا، بالتالي لازم نبتعد عن هذه الأمور اللي
0: طيبة
1: راحتنا.
0: أنت من تتخذين القرارات تبقين، هواي ناس تتخذ قرارات بس مو كلها تنفذها أو تبقى مصرة عليها. أنت
1: ممكن
0: من
1: يكون
0: نوع؟
1: أكو تأجيل بالموضوع.
0: أكو هواي ناس يا مريم تتخذ قرار لكن ما تبقى مصرة عليها. أنت يا طيبة من تتخذين قرارك تنفذيه لو ممكن تتراجعين به؟
4: لا لا اتاخذه معاه، يعني ما يعني اتاخذه وانا مرتاحه.
1: نعم ممكن اكو ناس تقول اني والله البارحه كنت عصبيه فاتخذت قرار لا اخلي.
4: لا لا انا من اصير عصبيه لا ما اتاخذه، من هيك واشوف نفسي واراجع نفسي واقول هذا شيء غلط.
0: حتى لو مشاعرك بعدين شويه تبدي قلبك يعني يتاثر وتحاولين انه تغيرين قرارك.
4: حتى لو قلبي يتاثر احسن ما يتاثر دائما قلبي، خليه يتاثر يوم يومين ثلاثه
0: شيء جميل. حقيقة شيء جميل، قلبي يتوجع يوم ولا
1: نعم.
0: كل يوم.
1: نعم زين طيبة أنتي تستشيرين أحد؟
4: يتعدي بيوم ولا دوم.
0: إذن هاي أيضا رسالة اليوم تتجينا هواي من الرسائل الجميلة من مستمعينا، إنه من تتخذ قرار حتى لو قلبك وجعك تحمله أحسن ما يبقى على طول يتوجع.
1: نعم يا طيبة. وسؤال أخير إليك من طول عليك، تستشيرين أحد بقراراتك لو دائما تكونين منفردة يعني بيها وحدك؟
4: ما اسمع سيدي مريم شو قلتي؟
1: اقول ليش تستشيرين احد من تتخذين قرار معين، يعني احد مقرب عليك بالقرارات المهمه، لا تكونين منفرده بقرارك.
4: لا منفرده وحدي ما احب يعني واحد
0: يعني خلاص شيرين احنا صرنا فريق واحد لان قراراتي منفرده.
1: تحياتنا لك يا طيوبه وشكرا نورتينا باتصالك
0: واسعدنا جدا
1: ويانا.
4: تحياتي
0: مع السلامه.
1: واحنا نحبك ويسعد صباحك ان شاء الله ويومك حلو وعباره عن طاقه ايجابيه ويبعد عنك الغثه.
0: قبل ما نسمع الفاصل، انت منفرده بقراراتك ام تشاورين؟
1: أني أسمع ممكن أراء الكل وبعدين أخذ قراري.
0: إذن نسمع فاصل جميل ومتواصلين معكم.

0: الكثير من المشاعر اليوم
1: اليوم والملامة. شيء مخرجنا أخذنا كل شوية بأجواء. إذن القرارات قد تكون نابعة من القلب وقد تكون نابعة من العقل، وكل إنسان هو إلى قراراته وحياته. اتصال هاتفي.
0: نعم ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الخيرات والعافية. يسعد صباحك يا رب.
1: طاقة طاقة أكو بهذا الصوت، أكو طاقة إيجابية. من ويانا؟
2: الخفاء دائما.
1: فديت يعني شفتي سبحان الله، يعني أنا حسيت بهاي الطاقة مين تجي غير من خفاء.
0: طبعا أنا عرفت ليش عرفت ليش غيث اتصل بينا، طبعا لأنه أكو صارت عركة بالتليفون، بس أنا حاولت.
1: لا هو الخفاء جهيتي دي نور ويتصل بتعمى حياك الله.
0: هسه شوفين هسه راح يقول لك أني أول واحد
2: أعلق.
0: مو شان شي
1: غيث غيث، احنا اول واحد نعلق اخر شيء، احنا منورين ما بيها مجال.
2: ما دخل احنا احنا معروفين يعني
1: نجم عالي، النجم عالي
2: يعني احنا في يوم نطلع نجم او سبت استراحة.
0: خلاص خلاص سوي الاسبوع كله ولا يهمك.
1: انت منور. هاي ولا يهمك، انت اخذت الاغنية وتدللت وبقى شنو عسى علي شخبارة طلب شيء
2: علي نبا طيب نبا يدته
0: اي قلت لي صارت عركة في الطريق.
1: انت شو علي كانوا وياك كانوا وياك وبعد رب العالمين انا يا
2: اول انا علقت ستقين تعليق علقت قلت لهم يعني بتعلم سوى الخواج المقدمة
1: بعد قلبي الله يحفظك.
2: شو تقول ان انا اخي واحد
1: زين يعني طمني زينة فزعت ويانا وباعتنا.
2: لا ما بس طيبة طبت واحد الباب اللي
1: قاعد زينة مخفاجية وخابصتنا وين بتعمنا.
0: هم يعني أكيد بيناتهم تحب دائما
1: هسا المخرج يدي طب بهاي الهوسة همين ويانا بس بطريقته. خليك ويانا غيث، خلينا نسمع المخرج يدي سمعنا
0: لكم مداخل.
1: ايه هجو يلا جوا يلا جوا حمد حمد نورتنا يا غيث حقيقة، تسعدنا دائما تعليقاتك واتصالك وسولفنا. شنو أصعب قرار اليوم انه انت تنازلت لهم؟
2: ما تنازل عنه ما تأول واحد يوم اعتيال هل فعلت واحد
0: المركز الخاص بي غيث ما يتنازل عنه.
1: زين هسه هذا احنا عرفنا، سولفنا قراراتك قلبية عقلية.
0: نعم جدية. نعم
2: والله ست ترى يعني من ناحية الحياة يعني أصعب قرار إنه مثلاً مو أقول الزواج، بس أنا يعني إذا كنت ما متزوج يعني بدنا ندخل بمشروع ما أعرف شنو النتائج مالته. أما من ناحية العاطفي في العاطفي يعني من تخلي حاول بين عقلك وقلبك، العقل يقول اشتبه بهذا الطريق والقلب يقول اشتبه بهذا الطريق
1: تتبع.
2: يعني حاول كلش قوية يعني.
1: طبعا غيث انت ايضا ثرت موضوع جدا مهم، الحرب ما والصراع ما بين العقل والقلب في اتخاذ القرار، هنا يعني قمة الصعوبة. المن تتبع انت؟
2: اني؟
1: بالنهاية المن؟ من اللي ينتصر؟
2: يعني أكو. اللي ينتصر انا يعني ما اقول لك انا طالب بموضوع واختارت عقلي.
1: هاي ذكرتني اكو قصيدة بس يا ريت لو تحضرني، حرب ما بين عقلي وقلبي واحد
2: يعني.
1: اي اذا النصر للعقل
2: دائما تتساءل يعني دائما القلب عاطفته تكون كلش قوية يعني العقل يعني هو الطريق الصحيح حقيقة، الطريق اللي هو نقول
1: الأأمن
2: 100% صح الأكثر صواب يعني
1: اللي أغلب شيء أو دائما يكون قرارات العقل هي سليمة.
0: نعم وأيضا الموازنة حلوة ما بين الطرفين
1: ممكن. والله هي صعبة، هي الموازنة حلوة بس صعبة.
2: بس هو أنا بقول لك

0: حق كل شاب انه يستشير اللي اكبر من عنده اللي
1: نعم
0: بيها.
1: شيء جميل، تعلم
0: يعني
1: من الكبار السن او
0: بالضبط. يعني
1: الخبرة.
0: انا عن نفسي هواي هواي يعني استشاريت اصدقاء او اخوان، يعني نقضي من هواي يعني مطبات شيء ثاني تطبيق.
1: إذا ممكن الخبرة تلعب دور في الحياة، خاصة من
0: بالضبط.
1: الأشخاص اللي هم فعلا إحنا نحس بأمان وحب من عندهم. شكرا يا غيث، ويا ربي ما تعيش صراع بين عقلك وقلبك أبد. تحياتنا إلك. شكرا إلك.
0: بس أهم شيء يبقى قائمة مالتنا إن إحنا أول واحد.
2: بس أنت دا تحكي حاليا، أنت
1: إحنا البيكيسين ما يسكت.
2: غيث أنت دا تتواصل ويانا تحكي على الهواء مباشرة، والتعليقات مستمرة يعني على تعليقا على جوابك. وعلي البابلي ردا على زين الخفاجي يقول زين الخفاجي تمشي على الحق، يعني ما راح تطبق
1: لي الخفاجي. ليش يا علي ليش مو انا وياك؟ والله بس مو يعني
2: داخل طيبه طبابه
1: اثنينكم خير. اثنينكم طلباتكم وتدللوا،
2: وطيبه تتدخل وتقول علي البابلي اطلب اغنيه على ذوقك، انت نجم المستمعين. شوف شوف
0: شوف
1: صار تحالف عليك يا غيث.
0: تسمعي يا مالي مأمن لأن أنا أخذت الطلب باكي بعد هو وصل بعد أول واحد.
2: تحياتي إليك يا غيث، نورتنا. شكرا إليك. حياك الله.
1: طبعا مريم هي من صارت الفكره وقلت لهم خلينا نسوي نجم المستمعين، حقيقه ما توقعت بس ما توقعت يصير تفاعل، بس حلوه.
2: نعم حلوه اكيد، وهو دائما احنا للطرفه ولتغيير الجو. نشاق وياكم
1: نشوف المخرج ايتش نضرب عينه وحسيت مختار فاصل بمزاج. نسمع الفاصل ونرجع لكم.

0: طبعا الحوار الذي دار واحنا نسمع الفاصل. مريم تقول اريد اغنية صباحية بها اتش رفرش رفرش.
1: نعم شوية طاقة الريد. شنو الاغاني الهادئة على طلبات مستمعين اليوم كلهم دي يطلبون اغاني ريلاكس.
0: شنو انا اقول لك راحوا لقرارات اخذوها
1: ومضي يذكروا ممكن هذه الاغاني
0: بس احنا حنغير المود ونرجع لي
1: نريد نولعها اكيد بهذا البرنامج
0: ونسمع فاصل كله ايجابية.

0: ده واحدة غيري. أنا حسكت، دي واحدة غيري.
1: أنا مش بتاعت الكلام ده. نعم مستمعينا، مستمرين وياكم ببرنامجنا الصباحي على هواكم وعلى الموجة 91.7 FM. ويانا اتصال. ألو،
0: هذا آخر اتصال هاتفي،
1: فقدنا الاتصال.
0: راح الاتصال وننتقل إلى أخبار جامعة المستقبل.
1: إذن وأكيد من هذه الفقرة اللي دائما نركز ونسلط الضوء على أهم أخبار جامعة المستقبل أكيد وإنجازات المستمرة لهذه الجامعة العريقة بإنجازاتها ونجاحاتها. احنا دائما نحاول نذكركم ونذكر مستمعينا اللي ممكن ما عندهم ممكن خبر باهم التطورات والاحداث اللي تصير.
0: يعني احنا نتواصل وياهم مريم باخبارنا
1: وفقراتنا. اكيد جامعة المستقبل مستمره بهذه الانجازات والتطورات، واول خبر بعد الفاصل.

0: إذن مريم، بعد ما غادرنا موضوع حلقتنا اليوم والقرارات الصعبة وسمعنا آراء مستمعينا الجميلين، الآن مع الأخبار. والخبر الأول هو
1: جامعة المستقبل تحيي اليوم العالمي للاعتماد بورشة أكاديمية لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي. نعم مستمعينا، شارك وفد من جامعة المستقبل ممثلا عن السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي في أعمال ورشة تفعيل وتشغيل حدائق العلوم والتكنولوجيا في الجامعات العراقية التي أقيمت برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستضافت الجامعة التكنولوجية بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وممثلي عدد من الجامعات العراقية. وترأس وفد جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي ممثلا عن السيد رئيس الجامعة، وضم الوفد كلا من الأستاذ الدكتور طارق جواد كاظم مدير قسم حدائق العلوم والتكنولوجيا، والدكتور سمير عباس بدراوي مدير قسم العلاقات الثقافية والدولية، والأستاذ الدكتور سعد فتح الله العالم مدير وحدة القياس والتقويم، والأستاذ الدكتور إيمان عبد العزيز مدير شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة. وشهدت الورشة استعراض توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها الرامية إلى تفعيل حدائق العلوم والتكنولوجيا في الجامعات العراقية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع تنموية واقتصادية ذات أثر مستدام. وخلال مداخلته أكد الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص لدعم منظومة الابتكار والنقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة احتضان المشاريع الريادية والتطبيقية وتأهيل الطلبة والخريجين وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وخلال مداخلته أكد الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص لدعم منظومة الابتكار ونقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة احتضان المشاريع الريادية والتطبيقية وتأهيل الطلبة والخريجين وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. كما استعرض الزهيري عددا من المبادرات والتجارب الناجحة التي نفذتها جامعة المستقبل في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وما حققته من نتائج متميزة في دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع، مؤكدا إن هذه التجارب تمثل نموذجا عمليا يمكن الإفادة منه في تطوير منظومة حدائق العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجامعات العراقية. وتأتي مشاركة جامعة المستقبل في هذه الفعالية الوطنية انسجاما مع رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي وبناء بيئة أكاديمية منتجة للمعرفة وقادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي.

0: طبعاً شحييك يا قيصر على هذا الفاصل الجميل اللي إلي بذكريات جميلة جداً بس ما أحب أتذكرها من أجل الذكريات اللي ما أتذكرها.
1: نعم هذه الأغنية قبل ما تطلع قال هذه إهداء لمقدمات البرنامج الجميلات وشوية مدحنا من
0: الأغنية الصبح. شكراً العطر لمخرجنا. وبعض التفاصيل ترتبط بذاكرتنا.
1: نعم خاصة العطر
0: وتأخذنا لعالم آخر
1: وذكريات هذه الأيام
0: من ذاك العالم عالم الذكريات إلى عالم الواقع والتعليقات ونقول أبو التاج أبو التاج أحلى وأجمل إذاعة المستقبل وطيبة تقول والله أغنية شيرين على الجرح. نعم. الله يبعد عنك كل جرح إلهي.
1: اليوم دللكم بشيرين مخرجنا.
0: أبو تاج يقول أيضا أنه يريد ببعض الأغاني يعني هو متعلق ببعض الإذاعات ويقولون أنه أغاني قديمة يريد يرجع للجيل مع الجيل الطيبين تدلل إن شاء الله. يعني طبعا هم عندنا سيستم جميل جدا وأغاني موجودة. وبعد علي البابلي شي يقول
1: هو حب نوه على أبو تاج أنه هذه الأغاني مع الجيل الطيبين هي دائما تطلع بالليل يعني بعد الساعة 11 أنا ملاحظة إذاعتنا تسلط الضوء وتطلع أجمل الأغاني
0: حتى تخليكم تروحون لعالم آخر.
1: نعم فعلا يعني اللي يطلع بطريق ويسمع بهيج وقت يعني راح يستمتع بهذه الأغاني الجميلة.
0: فعلا مريم تدرين اليوم اللي يطلع بطريق خارجي ما يحتاج بالليل لا يربط نت ولا تليفون
1: بس مجرد تخلص تخلص شعنة.
0: وإذا كنت بخارج نطاق البث تقدر أنت عن طريق التطبيق.
1: نعم أيضا تطبيق المستقبل FM وأكيد طيب علي تستمر بمجاكرتها لنجم المستمعين غير وعلي البابلي
0: لا صار علي البابلي يسثينهم
1: اتصل غيث وأغاني على الهواء هذا استفزاز لا هذه دائما هذه
0: أيوة يعني شوف يا علي هي إذا ما تحلى إذا مويتش مجاكر
1: لازم تصير يعني أكيد
0: ملح ملح البرنامج
1: وطيبة تقول أروح أتريق واسمعكم وأحبكم
0: دي غورونا
1: احنا يعني نكملون نتريق
0: أبو ولاية العراقي يقول صباح الخير على جميع كادر إذاعتنا الله شوف كلمة إذاعتنا حقيقة تسعدنا من تقولون إذاعتنا هي فعلا إذاعتكم وأبو ولاية كاتب أم زينب الظاهرة الحكومة أو شيء أطلب أغنية مروة
1: مرغيمة
0: محمد عبد الجبار ما سمعيها بس إن شاء الله إذا أكو وقت تطلع وأخيرا وليس آخرا علي البابلي يقول أنا وطيبة علي صار 16 سنة بالإذاعة أكيد ما راح تنطي
1: عمر الإذاعة مو هيك
0: ذكرتني بطارق 16 يعني لها قصة. إذن أحبتي المستمعين برفقة جميلة معكم ومع زميلتي المبدعة صاحبة الابتسامة الهادئة والرقيقة مريم الزبيدي حقيقة كان ساعة ونص من الإبداع
1: حلوة وخلصت بسرعة أكيد بالوقت وياكم ويا مخرجنا أكيد ما قصر بفواصلة جميلة شكرا
0: غيرنا الفاصل يا قيصر الجراح ما كل الأيام الحلوة موجودة وتمسكوا بالفرح تمسكوا بالابتسامة والأمل أبدا لا تحسون الأيام الحلوة تخلص بسرعة والأيام الحزينة طويلة
1: إن شاء الله رب العالمين أبداً يعودكم أبداً. بأيام أحلى من
0: احنا متمسكين بالسعادة وبالفرح وبالأمل والتفاؤل وإذا ما عندكم نقص بالطاقة تعالوا يمنا احنا نعطيكم طاقة إيجابية شو تقولين مريم على الموجة 91.7
1: على موجتنا دائما طاقة إيجابية وكلام حلو يوصل لكم من القلب
0: وهذا قرار
2: شكرا
0: إذن حتى ننهي كنا معكم نحن في الإعداد والتقديم أنا أسراء الخفاجي وزميلتي المبدعة الجميلة مريم الزبيدي خلف المكسر المتألق المبدع قيصر الجراح في أمان الله وحفظه

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة المصرية بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون 5 برامج الدراسات العليا الدولية التي توفرها الجامعة داخل العراق وبشهادة أكاديمية معتمدة.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: صباح الخير من المستقبل FM.
8: باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مجرد رقم، حيث نغوص في عالم الإحصائيات لنكتشف قصصا تكشف حقائق قد تغير نظرتنا إلى حياتنا اليومية. اليوم سنتحدث عن الأسرة، تلك الوحدة الأساسية التي تشكل المجتمع وتحدد مستقبله. عنوان حلقتنا اليوم هو الأسرة بالأرقام، كم طفلا ننجب في المتوسط؟ هل تساءلت يوما عن عدد الأطفال الذين تنجبهم الأسرة العادية حول العالم؟ أو كيف تغيرت هذه الأرقام مع مرور الوقت؟ في هذه الحلقة مستمعينا سنستعرض إحصائيات عن حجم الأسرة حول العالم وكيف قد تغيرت هذه الأرقام مع مرور الوقت، مع تركيز خاص على العراق والعالم. لنبدأ بالحديث عن حجم الأسرة العالمية. وفقاً لتقرير نشرته منظمة اليونسكو عام 2023، فإن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة حول العالم هو 2.4 طفل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023. ولكن هذا الرقم يختلف بشكل كبير بين الدول. على سبيل المثال، في النيجر يصل متوسط عدد الأطفال لكل أسرة إلى 7 أطفال، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسف عام 2022. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض الدول تشهد انخفاضاً كبيراً في معدلات الإنجاب. في كوريا الجنوبية على سبيل المثال، يصل متوسط عدد الأطفال لكل أسرة 0.9 بالعشرة طفل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023. هذه الأرقام مستمعينا تكشف عن مدى اختلاف الثقافات والتحديات التي تواجهها الدول في تحديد حجم الأسرة. مستمعينا، لنتعرف كيف تغير حجم الأسرة مع مرور الوقت. وفق دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2021، أظهرت أن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة في العالم كان 5 أطفال في عام 1950، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023. لكن الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الرقم انخفض إلى 2.4 طفل في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونسكو عام 2023. لذا فإن حجم الأسرة ليس فقط عن الثقافة، بل هو أيضاً عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على قرارات الإنجاب. والآن مستمعينا لننتقل إلى العراق، حيث تكشف الأرقام قصة معقدة عن حجم الأسرة. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية عام 2023، فإن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة في العراق هو 4 أطفال، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي. ولكن ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدلات الإنجاب؟ وفق دراسة أجرتها جامعة بغداد عام 2021، أظهرت أن 70% من الأسر العراقية تعتبر الأطفال مصدراً للدعم الاقتصادي في المستقبل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسف عام 2022. ولكن الأكثر إثارة للقلق هو أن 40% من الأسر العراقية تعاني من الفقر، مما يجعل تربية الأطفال تحدياً كبيراً، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسف عام 2022. هذا الوضع يهدد مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العراق. الآن مستمعينا، كيف يؤثر حجم الأسرة على المجتمع؟ دراسة أجرتها جامعة أكسفورد عام 2022 أظهرت أن الأسر الكبيرة يمكن أن توفر دعماً اجتماعياً أقوى، ولكن أيضاً تتطلب موارد اقتصادية أكبر. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023، ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الأسر الصغيرة يمكن أن توفر فرصاً أفضل للتعليم والرعاية الصحية، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة عام 2022. لذا فإن حجم الأسرة ليس فقط عن عدد الأطفال، بل هو أيضاً عن جودة الحياة التي يمكن أن توفرها الأسرة لأفرادها. وهكذا أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج مجرد رقم، حيث اكتشفنا أن الأرقام ليست مجرد بيانات، بل هي قصص تحكي عن أهمية الأسرة في حياتنا، من عدد الأطفال الذين تنجبهم الأسرة إلى تأثير حجم الأسرة على المجتمع. هذه الأرقام تكشف عن أهمية التخطيط والتفكير في مستقبل الأجيال القادمة. لذا دعونا نبدأ اليوم في تغيير هذه الأرقام من خلال تحسين جودة الحياة الأسرية وتشجيع الأجيال القادمة على بناء مستقبل أفضل، لأن الأسرة ليست فقط عن الحاضر، بل هي عن المستقبل الذي نريد بناءه. ختام حلقتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل.
2: ساعة معك.

0: حلو.
1: ساعة كاملة من أغاني أصيل هميم اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM.
3: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنتاج الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى والمصممين والطلبة لتعليم تحوير الأفكار والنصوص إلى صور وفيديوهات احترافية بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل وجامعة الأزهر تبحثان عبر اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

0: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.
1: السلام عليكم أحبتي مستمعينا الكرام في برنامج طريق السلامة من إذاعة جامعة المستقبل كل يوم أربعاء. معكم مقدم البرنامج عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج الإعلام المبدع قيصر الجراح، وضيف حلقة هذا اليوم في برنامج طريق السلامة عقيد علي، مدير إعلام مديرية دفاع مدني بابل. فأهلا وسهلا بك سيادة العقيد في هذا البرنامج، هو برنامج طريق السلامة.
2: أهلا وسهلا سيدي حبيبي، أشكرك.
1: برنامج طريق السلامة الذي سلط الضوء على عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العام وتوجيهات السيد الفريق الدكتور عدي سمير حليم المحترم، كل ما هو جديد وكل ما هو يصدر من مديرية المرور العامة، والوقوف على آراء ومقترحات المواطنين وإنجاز كافة معاملاتهم. أخي المواطن الكريم، أخي المستمع الكريم، مديرية مرور محافظة بابل باشرت منذ الصباح الباكر لتنظيم حركة السير في عموم المحافظة وفي جميع التقاطعات والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل اللواء الحقوقي سلام العوادي لضمان انسيابية السير المركبات ووصول الموظفين والطلبة إلى أماكن عملهم بسلام وأمان. نؤكد ونكرر أخي السائق الكريم، التزامك هو حرصك، التزامك هو الحفاظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. أما باقي قواطع المديرية، قاطع مرور شمال بابل يشهد حركة انسيابية أثر تواجد

تدخل اجراء مناسب من خلال تاكيد عليها او فحصها الدوري بين فتره واخرى. يعني كل 3 شهور كل 6 شهور اقل اكثر تاكد مرفأتك انه صالح للعمل حتى تحمي مركبتك من اي حريق لا سمح الله. مو بس تحمي مركبتك، يعني حتى انت بالطريق وانت تمشي شوف انت مركبه متعرضه للحريق، ممكن تنجد هذا المركبه وتساهم بعمل انساني حمايه ارواح الناس، حمايه ممتلكات الناس. بالتالي مطفأة الحريق مهمه جدا، والاخ راح اكيد يتوسع بالكلام عن مطفأة الحريق، وبالتالي حتى نحافظ على سلامه مركباتكم عند حصول حادث الحريق. احنا طبعا بالمرور وعمل المرور ناكد على السلامة اخوان من خلال الالتزام بالسرعه المحدده، من خلال ارتداء حزام الامان. اترك مسافه بينك وبين الساق اللي امامك، دائما انت يوم تمشي بالمركبه خاصه الطرق الخارجيه، طبعا الطرق الداخليه نتيجه السرعه القليله جدا المسافه غير مؤثره. بالطرق الداخليه اللي سرعتها محدده اقل من 40 30 ما تكون مهمه جدا. لكن ما مهمة مو انت مخلي السيارة مالتك بحاية نص متر او دعامية على دعامية مو مهمة، لا ما راح تلحق عند حدود اي طارئ حتى لو كان بسيط سرعة مو عالية ما راح تلحق. لازم اكو مسافة امان، مسافة الامان هاي تتناسب مع مع سرعة المركبة. كل ما زادت سرعة المركبة زادت مسافة الامان. يعني انت تخلصك من موقف لا يمكن ان تتجنبه في حالة عدم وجود مسافة امان. مسافة الامان مهمة جدا وواحدة من متطلبات القيادة الامنة للمركبة، اضافة الى حزام الامان. حزام الامان كل العالم مهتم به، كل العالم يبتدي حزام الامان بسبب فائدة حماية الارواح اثناء الحوادث المرورية. وجدوا انه 90% عند ارتداء حزام الامان 90% من الوفيات الاصابات الله يحميكم ان شاء الله نتجنبها في حاله ارتداء حزام الامان. اذا حزام الامان مهم جدا ومهم جدا ومهم جدا. يعني انا جاي اوجه عليكم اخوان المواطنين، الحزام الامان دائما ارتدي، عود نفسك عليه انت وانت والراكب الامامي، خاصه الراكب الامامي دائما عود نفسك عليه. اي حادث لا سمح الله راح تصير يعني تكون انت مو مامن. ليش؟ لان انت راح تفقد المكان ما تثبت على الكرسي، بالتالي ارتطامك راح يكون بسيط وسهل باي مكان ويعرض حياتك للخطر لا سمح الله. حزام الامان مهم جدا، مسافه الامان بينك وبين السياره اللي امامك مهمه جدا. لا تغير مسارك بدون ما تتاكد، يعني انت اليوم تمشي بشارع باي مكان داخل خارج لا تغير مسارك بدون ما تتاكد حلو المسار اللي راح تغير عليه. استخدم إشارة ضوئية وجدت حتى يستدل عليها السائق المركبة اللي خلفك أو جانبك. أنت زي تمشي تغير مسارك في تشتري سيارة تستدير من المكان مسافة عنك حتى تنبه السائقين، حتى تنبه الناس اللي مستخدمين الطريق أنه أنت راح تتجه تجاه يمين أو تجاه يسار أو تتوقف على جانب. كل هذا مهم جدا حتى يجنبك الحادث المروري. نتمنى لكم السلامة دائما. طبعا أمر آخر خصوص مجمع تسجيل المركبات، اليوم السبت ما راح يعني أكو دوام. بالفترات السابقة كان أكو دوام يوم السبت، حاليا السبت تم حذفه من جدول العمل. هو أساسا عطلة لكن بسبب تراكم العمل والحجوزات في الأشهر السابقة ارتأت مديرية المرور العامة أنه يستخدمون يعني اليوم الصباح اليوم السبت حتى يخدم المواطن وبالتالي يتجنب التراكم. حاليا يعني أكو سيابية جيدة وأكو إنتاج جيد وما عندنا تأخير يعني بإنجاز المعاملة، بالتالي ارتأت مديرية المرور العامة أنه الأيام الاعتيادية يوم الأحد الخميس من الأحد الخميس ممكن تنجز معاملتك بحجز مسبق أو حجز فوري. حجز مسبق ممكن يحدد لك اليوم والشو والساعة أو

0: حجز فوري إذا كان ما متيح لك وقتك عملك أنه تنتقل للمجمع صورة مباشرة، ممكن تحجز مقابل رسم للدولة وتكمل معاملتك إن شاء الله. دوام عندنا صباحي ودوام مسائي، سواء كان فحص المركبات أو
1: رصيدك على وشك النفاذ، الرجاء فحم خطك.
2: بالانسكا ترون توابونا سكايا هلكت قرب كروا.
3: Your balance is almost finished. Please recharge your line.

0: الكريم توجيهات السيد مدير مرور المحافظة المحترم بخصوص السائقي المركبات الالتزام بكافة قواعد والسير المرور الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. أستاذ قيصر، إذا هاي ممكن بإمكانك معاودة الاتصال. عقيد علي، مثل ما تفضل السيد مدير، خلنا ناخذ فتح حديث جدا مهم، هي مطفأة الحريق. نعم، سعرها مقابل المركبة.
1: إذا تسمح لي سيدي، مهما كان تطور الدفاع المدني يبقى وعي المواطن هو الفيصل.
0: نعم.
1: تطبيق المواطن لمسألة السلامة والأمان هو الفيصل. أبو الدفاع المدني كدفاع مدني إحنا ما نمنع الحادث، إحنا نقلل الخسائر.
0: نعم.
1: لكن المواطن هو بثقافته ووعيه يمنع الحادث. شلون؟
0: نعم.
1: يمنع الحادث من خلال الوعي الأمني.
0: نعم.
1: المطفأة اللي خاصة بالدار، المطفأة اللي خاصة
0: بالعمل. إحنا نتحدث عن سائق المركبة.
1: نعم.
0: هنالك حوادث حريق لا سامح الله في الطريق الرئيسي. نعم. أو الفرعي أو العام بصورة عامة. بعض أخواننا سائقي المركبات ليس لديه مطفأة حريق.
1: أكيد.
0: خلال الجولات الميدانية لاحظنا قسم عنده مطفأة حريق وقسم مركبة سعرها
1: يعني
0: ما نقدر بالإذاعة نسولف هذا السعر التمثيل ما شاهدته، وليس لديه مطفأة حريق. طبعا بالمناسبة تعتبر هذه مخالفة مرورية.
1: أكيد مخالفة.
0: يعني ويحاسب عليها وغرامة عليها. حتى المواطن يعرف لعنش قد أهمية المطفأة حفاظا على سلامتك.
1: تعرف سيدي،
0: نترك الحديث لك.
1: الله يسلمك. تعرف سيدي حضرتك، المطفأة سعرها زهيد.
0: يعني نعم.
1: أقربها لك، سعرها الاثنين كيلو ما يتجاوز 10,000 دينار. هذه المطفأة تكون مقارنة بالنسبة لحياتك ومقارنة بالنسبة للأرواح الخاصة بك. فاختناء المطفأة وتعرفوا إحنا مقبلين على فصل صيف، يعني هذا المطفأة جنبك كثير من الحوادث. نعم نعم، فضروري جدا اقتناء المطافئ. أيضا نأكد على رقم الاستجابة الخاص بالطوارئ، رقم الاستجابة هو 911. الحمد لله كدفاع مدني محافظة وابل كانت نسبة الحوادث في هذه السنة أقل نسبة من دون المحافظات، يعني أقل نسبة بالحرائق. هذا نتيجة عن عقد الندوات واللقاءات الخاصة بالمواطنين وشرائح المجتمع. أيضا أكد على الحمد لله وشكر تم افتتاح أكثر من مفرزة مفارز الدفاع المدني على الطريق السريع، وأيضا تزويد هذه المفارز بعجلات صغيرة. هذه العجلات تكون قادرة على سرعة الوصول إلى الحوادث. نعم السيد قيصر. نعم نعم أشكرك سيد قيصر حبيب. نعم أيضا نأكد ونعرج على موضوع مهم جدا وهو تطبيق شروط السلام والأمان حرصا على الأرواح والممتلكات، وهذا دليل على تقليل ومنع حدوث الحوادث. نعم، الدفاع المدني في باب يمتلك الحمد لله أسطول من العجلات، أسطول بريطانية وأسطول ألمانية، عجلات ذات مشي رصين ويعني موديلات حديثة. نعم
0: سيادة العقيد، هناك أمور مهمة وخاصة في إنقاذ أرواح المواطنين وممتلكات العامة. عجلة الإسعاف، عجلة الإطفاء له دور رئيسي في الوصول إلى المكان المقصود، لكن أريد نتحدث بخصوص المطفأة الحريق.

0: ارتفاع مستمر في أسعار الأدوية وتفاوت واضح في بيعها بين صيدلية وأخرى، واقع يثقل كاهل المواطنين في محافظة بابل، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج بشكل يومي. مواطنون يؤكدون أن أسعار بعض الأدوية تختلف من مكان إلى آخر دون معرفة الأسباب، مما يدفعهم إلى البحث بين صيدليات عن سعر أقل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. والحديث للمواطن جبار منسي.
1: يعني انا مواطن عادي اجي اروح لاي صيدليه اعطيها الوصفه مالتي، زين دعنا عن الوصفه المشفره، اعطيها الوصفه مالتي يقول لي سعرها هالقد، اجي صيدليه ثانيه يقول سعرها هالقد، انا اخش بصيدليه يقول لي انا جايب علاج على حسابي، حسابي الخاص انا اجيب.
0: من جهتها اوضحت نقابه الصيادله في بابل أن تفاوت أسعار الأدوية بين الصيدليات يعود إلى عدم وجود تسعيرة ثابتة أو محددة لعدد من الأدوية المتداولة في الأسواق، ما ينعكس على أسعار بيعها للمواطنين. وبيّنت النقابة أن اختلاف مصادر التجهيز والاستيراد يسهم أيضا في هذا التفاوت، مؤكدة أهمية تنظيم السوق الدوائية بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على حقوق المرضى. نقيب الصيادلة الدكتور علي عصام أوضح لإذاعتنا قائلا:
2: احنا كنقابة صيادلة حاليا ما عندنا كل أي تفصيل من تفاصيل التسعيرة الدوائية. ليش؟ لأنه طالبنا بآيبادات من وزارة الصحة. الآيبادات هي عبارة عن وجود سلسلة التسعيرة مال الدواء من المستورد للمكتب للمدخر للصيدلية. لحد الآن ما حصلنا بصراحة. لذلك كمحاسبة فعلية لتفاوت الأسعار بالصيدليات احنا ما نقدر نحاسب، لانه ما عندنا الاوليات اللي نحاسب بها بصراحه.
0: ومع استمرار الشكاوى من ارتفاع اسعار الادويه وتفاوتها بين الصيدليات، تتجدد الدعوات الى تعزيز الرقابه على السوق الدوائيه وضمان توفير العلاج باسعار مناسبه، بما يخفف الاعباء عن المرضى ويضمن حصولهم على الدواء دون معاناه اضافيه. لاذاعه جامعه المستقبل علي العجيلي.
3: زهرة النيل تتحول من نبات مائي إلى تهديد بيئي وصحي في شط الحلة بعد انتشارها بكثافة، وسط تحذيرات من تأثيرها في صحة المواطنين وإنتاج مياه الشرب، مع توقف حملات الإزالة بسبب الأزمة المالية. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
4: لم يعد خطر زهرة النيل يقتصر على تشويه المشهد البيئي في شط الحلة، بل امتد ليشمل مخاوف صحية متزايدة، إذ يحذر مختصون من إمكانية مساهمتها في توفير بيئة ملائمة لانتشار بعض الأمراض، فضلا عن تأثيرها السلبي في النظام البيئي للمجرى المائي. فيما تؤكد لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل إن حملات المكافحة والإزالة تواجه التوقف بسبب الأزمة المالية. والحديث لحسين الدهموشي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل.
5: حملات الإزالة متوقفة بسبب موضوع توفير السيولة المالية، والمشكلة الأزلية لانتشار زهرة النيل وخصوصا في فصل الصيف لا تزال قائمة ولا توجد حلول جذرية وواقعية لهذا الموضوع، تشكل بيئة خصبة لكثير من نواقل الأمراض مثل البعوض والحشرات، أمراض يعني القواقع اللي مسؤولة عن مرض البلهارزية وغيرها. الآن يعني حقيقة لا توجد جهود صادقة، خلينا نقول وخطط للمعالجة.
4: وتنعكس آثار انتشار زهرة النيل أيضا على قطاع الماء، إذ تشير دائرة الماء إلى أن تجمع هذه النباتات قرب محطات الإنتاج الرئيسية تسبب بانسداد وتعطل بعض الفلاتر، الأمر الذي أدى إلى تقليل كميات الإنتاج وفرض أعمال صيانة متكررة، ما يؤثر في قدرة المحطات على تأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب. عقيل طراد مدير مديرية ماء بابل تحدث لإذاعتنا:
6: هذا الموضوع أدى إلى زيادة عدد مرات غسل للفلاتر، وبالتالي عدم إمكانية يعني إنتاج الماء بالكميات المتاحة لأغلب المناطق السكنية في مركز الحلة.
4: وبين المخاوف الصحية والتحديات التي تواجه قطاع المياه، تتسع رقعة انتشار زهرة النيل في شط الحلة يوما بعد آخر، وسط مطالبات بإعادة حملات المكافحة واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثارها على البيئة وصحة السكان والخدمات الأساسية في المحافظة. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
7: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل. تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
3: بعث رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي رسالة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، تضمنت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التنسيق بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رسالة نقلها رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره للزيدي وللحكومة العراقية، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق لمواجهة التحديات مشتركة لا سيما في الجانبين الأمني والاقتصادي. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس ائتلاف الأمان والتنمية محمد الشاع السوداني أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي واستكمال الكابينة الوزارية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن هيبة الحلبوسي استقبل رئيس ائتلاف الأعمار والتنمية محمد الشاع السوداني والوفد المرافق له، وتناول لقاء مجمل الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي واستكمال الكابينة الوزارية. وأضاف كما أكد اللقاء على أهمية تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والإسراع في تشكيل القوانين التي تمس حياة المواطنين وتسهم في تلبية احتياجاتهم.
8: يتصاعد الاهتمام السياسي بملف استكمال الكابينة الوزارية في ظل حراك تقوده القوى السياسية لإنهاء هذا الاستحقاق الدستوري، وسط دعوات للإسراع بحسمه بعد انتهاء العطلة التشريعية. وفي هذا السياق عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث ناقش المجتمعون عددا من الملفات الحكومية، واستعرض رئيس الوزراء رؤيته لمعالجة الأزمة الاقتصادية إلى جانب مقترحات تتعلق بأزمة الكهرباء وتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي دعما للقطاع الخاص. كما اتفق الإطار التنسيقي على إعداد ورقة تتضمن أبرز الملفات الوطنية لطرحها ضمن ائتلاف إدارة الدولة، مؤكدا دعم القوى السياسية للحكومة نيابيا وسياسيا وإعلاميا لإنجاح برنامجها الإصلاحي، مع التشديد على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية.
7: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع أمريكية في البحرين والكويت والأردن ردا على الضربات الأمريكية التي طالت مواقع داخل إيران. وقال الحرس الثوري أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم، ما أسفر عن ضرر في منشآت خدمية واتصالات. وأضاف أنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. وأشار إلى استهداف عدد من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، بينها أهداف في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، مؤكدا إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9. وشدد الحرس الثوري على جاهزية قواته للرد على أي هجمات جديدة، محملا الولايات المتحدة مسؤولية تداعيات أي تصعيد مستقبلي.
8: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية أكملت ضربات الدفاع عن النفس ضد إيران ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وأضافت أن القوات ضربت الدفاع الجوي الإيراني ومحطة التحكم الأرضية ومواقع رادار المراقبة بالقرب من مضيق هرمز بذخائر دقيقة من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، مبينة أن العملية كانت ردا متناسبا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الأقليمية وأشارت إلى أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة ومستعدة للدفاع ضد العدوان الإيراني غير المبرر.
3: أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء جراء غارات جوية باكستانية استهدفت مناطق حدودية داخل أفغانستان. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الطيران الباكستاني قصف منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكاتيكا ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وأوضح مسؤول محلي في ولاية خوست أن غارة استهدفت منزلا في منطقة سيبرا أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما أسفر هجوم منفصل في ولاية باكاتيكا عن مقتل 3 مدنيين. ومن جانبها أكدت باكستان أن عملياتها العسكرية داخل أفغانستان تستهدف مسلحين مسؤولين عن هجمات على أراضيها نافية استهداف المدنيين، وتعد هذه الضربات من الأكثر دموية منذ أسابيع بعد فترة من الهدوء النسبي على الحدود بين البلدين.
7: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
8: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا إلى غائم جزئيا في أغلب مناطق البلاد مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة واستقرار الأحوال الجوية بشكل عام. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا ومستقرا مع ظهور بعض الغيوم الخفيفة ودرجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، فيما تكون الأجواء أقل حرارة خلال ساعات المساء والليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في عموم العراق فتسود أجواء مشمسة في بعض المحافظات ولا سيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تظهر بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية، كما قد تشهد بعض المناطق المكشوفة نشاطا محدودا للرياح يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف محليا. وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في أغلب أنحاء البلاد مع طقس حار نهارا ومعتدل نسبيا خلال ساعات الليل والصباح الباكر. مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. حراك سياسي لاستكمال الكابينة الوزارية، والأنظار تتجه نحو جلسة ما بعد العطلة. الحلبوسي والسوداني يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها. جولة ميدانية لمدير تربية بابل لمتابعة الامتحانات الوزارية في الشومل والهاشمية. شركة أكاديمية جديدة تجمع جامعة المستقبل بجامعة نوتنغهام البريطانية. وآخر العناوين، تصعيد إقليمي، الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الخليج والأردن. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

تحدي الثواني. تحدي ثواني إعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. والمساهم بأغنيتين لهذا اليوم ببرنامج تحدي ثواني الزميل محمد زيدان. تحدي ثواني طبعا يأتيكم من إذاعة جامعة المستقبل، وهذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني.

0: والمشاركة على هذا البرنامج هي على الأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. ويانا أول اتصال. ألو،
1: مساء الورد وعطر الورد.
0: مساء العافية عليكم
1: الزولة الغالية.
0: أهلا يا أحمد، شلونك؟
1: فدوى القلب. الشخبارك؟
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله بخير.
0: الله
1: يعزك.
0: والله أني الحمد لله زينة. إن شاء الله نسألكم الدعاء بالصحة.
1: فدوى القلب. شنو معكم أكتو أنتي لو إحنا ما موجودين؟
0: والله أني وياكم وياكم أني باقية، حتى لو ما أطلع لكم بالإذاعة أنا موجودة بقلوبكم أكيد.
1: الله
0: الله يسلمك.
1: هاي الثقيل.
0: شوش عبالك لعد. الله يخليك يا غاليك. الله يسلمك.
1: أجل السؤال حلو نفسي ترى مو طبني عام زمن عام 1914.
0: لعد شوف هذا السؤال راح أنطك إياه. يقول السؤال: ما اسم أقدم حضارة في العراق؟
1: سومرية.
0: عفية عليك يا أحمد الدليل. شكرا لك يا أحمد، حياك الله، أهلا وسهلا. اتصال آخر يا زيكو. زيكو يا زيكو. اتصال آخر. خلي أذكركم بأرقام الهواتف 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. وبرنامجكم الأسبوعي تحدي الثواني، وأكيد هذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل الإنتاج الفني. ويانا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء العافية، يا هلا حبيبتي. الله يعزك يا أزغاليك، كل الهلا بيك. الله يسلمك.
2: أمين. عمري.
0: منو وياي؟
2: زينب الزيادي.
0: منو؟
2: زينب الزيادي.
0: زينب، يا هلا بزينب، شون الزنوبة؟
2: حبيبتي بخير ما دامتي بخير. حبيبي
0: يلا جاهزة زينب؟
2: إن شاء الله.
0: يلا. يقول السؤال الثاني: من أول رئيس لجمهورية العراق؟
2: أول رئيس لجمهورية العراق؟
0: أي أول رئيس لجمهورية العراق.
2: والله مر علي هاني.
0: هو كانوا ملوك، بعدين صاروا رؤساء لأن هي صارت جمهورية. ها،
2: ما في اختيارات؟
0: ما بي للأسف اختيارات يا زينب، وعاود الاتصال مرة ثانية حتى تجاوبين على الأسئلة الباقية. شكرا جزيلا لاتصالك. أكو اتصال آخر. ألو. ألو. ها زيكو. ألو. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء العافية.
3: الله يخليك، مساء الخير
0: حبيبتي.
3: والعافية على ست أزل
0: يا عمري. أهلا يا هيوم حبيبتي.
3: الله يخليك، مساء الخير على زيكو.
0: مساء العافية عليك. وزيكو يقول لك يا هلا بهيومة.
3: الله يخليك عيون هيومة.
0: الله يسلمك. يلا يا هيومة جاهزة إن شاء الله؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. السؤال يقول: ما اسم الملك البابلي الشهير؟
3: الله
0: ما عرفه. لا جاوبينا. ما اسم الملك البابلي الشهير؟ بابلي وشهير وموجود التمثال مالته بابل.
3: حمورابي.
0: حمورابي، احسنتي.
3: الحمد لله.
0: اي يا، شكرا لاتصالك.
3: شكرا جزيلا
0: حبيبتي، يا هلا بيك. اكو اتصال اخر. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
4: حياتنا لكم جميع الكادر.
0: الله يسلمك ويعزك. من وياي؟
4: الله يخليكم، وياكم عبد الرحمن. عيني.
0: يا هلا بعبد الرحمن.
4: طبعا انا انبت البرنامج اشارك اول حلقه لحتى الحلقه وما حالفني الحظ.
0: ان شاء الله يحالفك الحظ يا عبد الرحمن. يعني ان شاء الله يحالفك، لان هي احنا نمشي ورا القرعه، ورا ان شاء الله الحظوظ. واكيد انتم مثل ما تلاحظون انا وزيكو كل أسبوع إحنا يصيرون ويانا رابحين جدد.
4: جدد إيه ما أي. متكرر.
0: فإن شاء الله فإن شاء الله إن شاء الله. ومرات الصدق مثل ما قال زيكو مرات يتكررون لأن حظهم حلو. وإن شاء الله أنت اليوم حظك حلو إن شاء الله. يلا عبد الرحمن شنو؟
4: نعم عيون طالب
0: جبار. عبد الرحمن السؤال يقول
4: نعم
0: كم استمرت الحرب العالمية الأولى؟
4: أنا أعرف الثاني.
0: لا الأولى. يا هو يا هو الثاني يا هو
4: أقول الثاني يعني أتذكر كانت 6 سنوات استمرت.
0: لا الأولى.
4: زين طيب اختيارات
0: الأولى أنا راح أقول لك أقل من 6 سنوات. يلا هذا دا أقدر عليه دا أساعدك.
4: 3
0: ما أدري
4: 3 لو 4 شاك.
0: أي هسه شنو إحنا نقول الخيار الثاني شنو؟
4: 4
0: عافية عليك يا عبد الرحمن. يلا شكرا لك شكرا جزيلا لاتصالك. واتصال آخر. ألو مساء العافية. هلا
5: ياتي
0: حبيبتي من وياي؟
5: لحن السماء.
0: منو؟
5: لحن السماء
0: الاسم.
5: الاسم نور.
0: نور ايش؟
5: نور علي.
0: نور علي. من وين نور؟
5: من ليتوانيا.
0: منين؟
5: ليتوانيا.
0: من الديوانية. اهلا يا نورة. يلا نورة جاهزة ان شاء الله؟
5: والله ان شاء الله.
0: يلا نور السؤال شلونها معلوماتك بدايه؟
5: والله الحمد لله.
0: يعني عندك معلومات كافيه لو ما عندك معلومات؟
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. السؤال يقول ما اسم اول صحيفه عراقيه؟
5: زوراق.
0: عافية عليك يا نور ومعلوماتك دقيقة جدا شكرا لك حبيبتي. اتصال آخر. ألو
6: ألو
0: ألو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا
6: يا زهراء. أحمد.
0: يا هلا بزهراء. من وين زهراء؟
6: من النجف.
0: من النجف. يا هلا بزهورة
6: حبيبة قلبي.
0: يلا زهراء جاهزة إن شاء الله؟
6: إن شاء الله.
0: يلا زهرة السؤال يقول عفوا أين تقع حدائق بابل المعلقة؟
6: بابل.
0: في بابل؟
6: نعم.
0: وإجابتك صحيحة يا زهورة وشكرا لاتصالك. يا هلا ومية هلا. أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو
7: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا
7: شلونك يا طيبة؟
0: أهلا يا كريم.
7: صحية طيبة للستيا ونجا أستاذ مخرجنا إن شاء الله صح وسلامتنا طيبة.
0: الله يسلمك. كريم طعمة مو؟
7: نعم كريم طعمة.
0: كريم طعمة أهلا بك يا كريم.
7: الله يسلمك يا طيبة.
0: وإن شاء الله جاهز؟
7: إن شاء الله.
0: السؤال يقول ما اسم المعركة التي انتصر فيها المسلمون على قريش لأول مرة؟ أسئلة تاريخية اليوم دا أسألكم إياها.
7: نعم
0: يلا.
7: معركة
0: أحس. ثبت.
7: نعم
0: ثبت عبد الكريم. كريم عفوا
7: كريم طامة.
0: أنا راح أقول لك لا دا أساعدك والتبكي أفك بعد. أي
7: لعد معركة بدر.
0: معركة بدر. أحسنت يا كريم وشكرا لاتصالك. أهلا
7: شكرا يا طيب.
0: أهلا اتصال آخر. ألو
8: ألو مساء الخير والعافية.
0: مساء الوردة على عيونك
8: حبيبتي. شلونك؟
0: الحمد لله. الله يسلمك ويحفظك. شكرا.
8: وعافيه يا روحي.
0: الله يخليك يا حبيبتي. الله يسلمك. من وياي؟
8: ويا شفاء كامل.
0: يا هلا بشفاء. شلونك شفاء؟
8: بعد عمر السنين حبيبتي.
0: يلا شفاء جاهزه
8: ان شاء الله.
0: يلا السؤال يقول من مؤسس مدينه بغداد؟
8: ما اختياره.
0: ما تأبد فد سؤال سهل جدا. عفية عليك. عفية وإجابتك صحيحة يا شفاء شكرا لك. لا لا هاي إجابتك صحيحة عاشت إيدك. شكرا لك شكرا. اتصال آخر. ألو.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
9: تحياتي للشفت أزيل تحياتي للشفت مصطفى وكل العاملين إذاعة جامعة المصطفى.
0: وتحيات كادر البرنامج لحضرتك من وياي.
9: الله خلج. أحمد حسين
0: أحمد من بغداد. أحمد حسين من بغداد. أهلا يا أحمد.
9: الله خلج.
0: يلا أحمد جاهز؟
9: إن شاء الله. اليوم أسئلة تاريخية.
0: الأسئلة التاريخية سعوفة على صفحة بعد. حولنا هسه على الرياضة.
9: نعم.
0: حلو؟ أو إذا تريد تجاوب أو إذا تريد تجاوب من أول رئيس لجمهورية العراق هذا التاريخ. يلا جاوبني عليه.
9: عبد الكريم قاسم.
0: لا.
9: ليش؟
0: أول رئيس لجمهورية العراق.
9: حاولين على الرياضة لعاد.
0: أحولك على الرياضة. يلا. السؤال يقول كم شوط في مباراة كرة القدم؟
9: شوطان.
0: عفية عليك. شوطان ويشوطون به تشوط. شكرا لك يا أحمد.
9: شكرا
0: جزيلا. أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر يا زيكو. يقول زيكو خلي نسمعهم فتفاصل حلو ونرجع وياهم.

0: وأكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل الحلو. والبرنامج هذا هدايا والمشاركة إن شاء الله هو برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. شكرا للموجودين على البث المباشر على الفيسبوك. هذا طبعا هذا الجيش، أنا أقول هذا الجيش، جيش إذاعة جامعة المستقبل الحلو الجميل اللي دائما تعليقاتهم وشوف كلامهم اللطيف اللي ينطيك طاقة إيجابية ويخليك تستمر وتكمل وأنت مبتسم. شكرا لكم جميعا، شكرا. ورجعنا وياكم. أكيد أكو اتصال يا زيكو. اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير والعافية.
0: يا هلا وميت هلا،
1: تحياتي لحضرتك الكادر.
0: الله يسلمك ويحفظك. من وياي؟
1: أحمد الجبوري من صلاح الدين.
0: أحمد الجبوري، يا هلا بأحمد. أحمد الجبوري انطيني اسم يعني بمكان. أحمد. الجبوري
1: أحمد صالح.
0: أحمد صالح من تكريت.
1: نعم.
0: يا هلا بأحمد، يلا
1: المهلك. الله يحفظك.
0: جاهز أحمد؟
1: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله. السؤال يقول: ما الدولة التي اخترعت كرة القدم الحديثة؟
1: بخيارات؟
0: لا
1: ما عندي معلومة.
0: زين راح اسهل لك اياها انا. اي
1: والله.
0: انجلترا.
1: الو
0: انجلترا.
1: انجلترا.
0: عفية عليك يا احمد الجبوري، اخو ما حس معاني غششته.
1: لا
0: أبد. شكرا لك يا هلا. اتصال آخر. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: يا هلا وميت هلا.
2: هلا بيك
0: حبيبي.
2: أشكرك حبيبتي في هذا الفنج.
0: عيوني أنت، الله يسلمك. أنت شلونك؟
2: الحمد لله بخير، ما في الحال. أنت شلونك؟
0: أعتقد قلالة.
2: نعم حبيبتي
0: قلالة. أهلا يا قلالة، شلونك؟
2: والله الحمد لله ما في الحال.
0: الله
2: يسلمك،
0: إن شاء الله يستاهل الحمد ونعمة بالله. وأكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا تخلينا مستمرين وباقين وياكم، وهذه أصواتكم واللي إحنا أكيد ما راح ننساها. وأنا من الصوت أنا أعرف مرات أتيه بينك وبينهم يوسف.
2: أكيد.
0: يلا قول على جاهزة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: يلا يقول السؤال: كم دقيقة تستغرق مباراة كرة القدم؟
2: كم شنو؟
0: عندك وقت قلالة.
2: كم شنو حياتي؟
0: تستغرق مباراة كرة القدم شقد؟
2: اكو اختيارات.
0: 90 دقيقة، 70 دقيقة، 40 دقيقة. يلا هاي اختيارات من عندي. 90 دقيقة قلالة، وشكرا لاتصالك وإجابتك صحيحة.
2: أشكرك حياتي، مع السلامة.
0: مية هلا، أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو ألو
3: ألو.
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
3: تحيا طيبة حضرتك الست أزل.
0: يا عمري تحياتنا إلك. من وياي؟
3: تسألوني يا الغالية، وياك راح أحطك الاسم الثلاثي لأن جيت الأربعاء ما أخذت الاسم الثلاثي وما فزت. حطيت اسم الثلاثي رباعي.
0: يلا طيني عسما خماسي. يلا طيني.
3: حور العين حيدر حسن.
0: حور العين.
3: إيه ما أخذت الثلاثي ما دخلتين قرار.
0: حيدر حسن، مو شوف باعي. إحنا دائما النوه أي شخص يدخل لازم ينطي اسم. ليش أنا قبل قليل؟ لا لا اسمحيلي اسمحيلي. أحمد الجبوري، ليش أنا رجعت قلت له أحمد بمكان الجبوري انطيني اسم الوالد حتى من داخل القرعة ما يصير أكو فد لغط بالاتصال أو بالمراسلات، وانت تعرفون يعني. فلهذا حتى انتم تضمنون جوائزكم واحنا نضمنكم حتى انتم تستلمون.
3: ايه ايه ايه ايه اول مرة المفروض تقولين تطيني اسم في الثلاثي ما كتير.
0: حور العين، شوفي انا مرات من اقولكم انطوني الاسماء، وخصوصا اني انوه بداية الحلقة من تطوني انتم اسماء مستعارة شو تقولوا لي بعدين احنا ننطي للمخرج. فلهذا اني مرات ما دالح عليكم يعني، هو يعني المفروض انتم مباشرة تطوني اسم.
3: يلا
0: هسه حور العين حيدر حسن
3: وحسن ايه كلهم بالحار.
0: يلا يا حور جاهز ان شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول كم لاعب في فريق الكرة الطائرة؟
3: يعني ما لقيتي غير الرياضة
0: هسه علي منحور حور. كم لاعب أي. في فريق الكرة الطائرة؟ إيش قد عندك بالإيد الوحدة؟ كم أصبع؟
3: 5.
0: وزيدي لها 1.
3: 6.
0: 6. إيش قد صاروا هسا؟
3: 6.
0: أي 6.
3: يعني هو تريد
0: تريد تسويهم 12 شيء بس ما تعرفوا شلون.
3: 12. إيه ويتواجد. 6 لاعبين
0: أساسيين. المهم أنا ما لي علاقة بالصنع عشان طيني هو رقم 6 خلاص بعد.
3: 6
0: عافية عليك يا حور. يلا شكرا لي اتصالك. يا هلا وميت هلا. أكو اتصال آخر. ألو.
4: ألو.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: حبيبتي
0: حبيبتي. تحيات كادر الإذاعة إلك. نبراس إيش؟
4: نبراس شناوة.
0: أعتقد فزتي ويانا نبراس.
4: أي عادي أنا
0: ألف لا ألف مبروك. أنا مرات شوفي أختلط بين شو بين أكو نبراس موجودة ويانا دائما. نبراس ما أعرف إيش اسمها. نبراس علي نبراس ما أدري بس فدائما أختلط بأسمائكم.
4: لا بس أنا يمكن
0: أكو نبراس أكو نبراس نبراس علي يا أما نبراس. أي حتى شوفوا زيكو يهز براس يقول صحيح صح.
4: ها
0: تحياتنا لها أي فعلا. يلا يا نبراس جاهزة؟
4: لا بس قبل السؤال يعني تحياتي للأخت يعني هم الأخوة دائما يعتمدون الهوية حتى يأكدون.
0: أكيد أكيد أكيد فهو هذا حتى ضمان لكم يا حبيبتي.
4: نعم شكرا لك.
0: الله يسلمك. يلا نبراس جاهزة إن شاء الله؟
4: إن شاء الله جاهزة.
0: السؤال يقول شجاوبك شسألش ما الرياضة اللي يمارسها السباح؟
4: كلها الرياضة
0: هي رياضة يمارسها السباح.
4: ها رياضة السباحة
0: شي يسوون
4: هي
0: تقول والله ما
4: عاد احنا مو صيام.
0: يلا شكرا لك
4: يلا الحرم أسر والله
0: حبيبتي
4: شكرا.
0: يا هلا ومية هلا. اتصال آخر. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
5: يونس عيني.
0: الله يسلمك. تحياتنا لك أيضا.
5: وياك مسلم من البصرة.
0: مسلم إيش؟
5: عبد الحميد.
0: عبد الحميد يا هلا بمسلم. يلا مسلم جاهز؟
5: يلا.
0: يلا من فنان العرب؟
5: فنان العرب؟ مصري هو؟
0: شون؟
5: مصري؟
0: لا لا لا مو مصري سعودي. يصيحوا له فنان العرب وغنى الأماكن كلها مشتاق لك. ها
5: إيش اسمه؟ عبد إيش اسمه هذا؟
0: ما أدري. لا أنا بعد لا أزيكو لا سهلت هي هواية خلي ويجاوب الاسم
5: على بالي هذا اللي غنى
0: على بالي. يلا ها
5: على بالي والله
0: محمد
5: محمد محمد محمد عبد
0: محمد عبد. شكرا يا مسلم. شكرا جزيلا. أكو اتصال آخر. ألو.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا. منو وياي؟
6: وياك عطاف.
0: منو؟
6: عطاف. عطاف وياك.
0: عطاف؟
6: ايه.
0: عطاف ايش؟
6: عطاف عادل.
0: عادل من وين عطاف؟
6: من بابل.
0: من بابل. يلا عطاف جاهز؟ بس شوي قلل لي صوت الراديو يمك.
6: ايه
0: يلا عاشت ايدك. السؤال يقول شو أسألك يعني هسه شو أسألكم دطينا مجال حتى ما الدولة اللي استضافت أول دورة أولمبية حديثة؟ يلا هذا رياضي.
6: الدورة ما كانت في العالم
0: لا أولمبية حديثة. أولمبية شو اسمها؟ اليو
6: يوزكي لندن.
0: لا لا لا لا اليونا
1: اليونان.
0: عافية عليك عطاف خوم، وانا غششتك.
1: لا حاتي
0: يا هلا بعطاف، كل
1: الهلا
0: اللي دا يسمعني. الله يسلمك يعزك، الله يخليك يا عطاف، الله يسلمك. طبعا الله اللي يسمعني دا أغشش، أنا ما دا أغشش، هم دا يقولون أنا بس هيك دا ألمح لهم وهم دا يقولون الأسماء. أكو اتصال آخر. ألو،
7: مساء سرور. مساء ورود.
0: يا هلا بيك يا عبد الكريم،
7: وردتي تسعى العافية.
0: الله الله يسلمك، كل يحفظك الله، كل الهلا بيك يا عبد الكريم. يلا عبد الكريم جاهز؟
7: إيه نعم جاهز.
0: يلا، كم نقطة للفوز بالشوط في تنس الطاولة؟
7: ثلاثة.
0: لا،
7: اختيارات.
0: كم أصبع عندك بدياناتك؟
7: خمسة.
0: لا، والديانات والثانية وين راحت؟
7: عشرة عشرة عشرة.
0: ونزيد لها واحد؟
7: 11.
0: هسه ايش قصارن؟ كم؟
7: 11 اللي فرعم على وجهي.
0: صارن 11. خمواني دا غششكم.
7: أبداً
0: مواني. شكراً لك، الله يسلمك، هلا وبيك، أهلاً يا عبد الكريم. انقطع الاتصال، نأخذ فاصل يا زيكو. يلا روح فاصل ونرجع وياكم.

0: ولا تقول لي كبير انت قابل. ليش هيك؟ ليش ليش يا حيدر ليش؟ طبعا اذا اكو خلل بالصوت فهنا انا صار عندنا فد خلل مو فني متعمد هذا دا يسووه وياي. هسه رجعنا وياكم مستمعينا طبعا وبرنامجكم ان شاء الله بعد لنص ساعه. شكرا جزيلا جاني رصيد ابو الخمسه. المشاركة على الأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. وبرنامجكم الأسبوعي تحدي ثواني وبرعاية شركة تفاصيل الإنتاج الفني. وأكو اتصال ويانا. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: حياك الله اختي العزيزه. تحياتي
0: لك
1: كل
0: الله يسلمك ويعزك. من وياي؟
1: كامل جوده وفاطمه كامل اذا ممكن
0: نستمع. كامل جوده اهلا يا كامل.
1: حياك الله اختي العزيزه.
0: يلا كامل انت نعم. وفاطمه يعني رح نعطيكم سؤال وانتم بيناتكم واحد يساعد الثاني.
1: يلا خلاص هذا الرصيد من عندي.
0: يلا تمام ان شاء الله. يلا فاطمه. نعم. فاطمه جوده. نعم. مو
1: فاطمة كامل.
0: يلا
1: نعم
0: كامل جودة. السؤال يقول
1: نعم
0: ما الآلة اللي تحتوي على أوتار ومفاتيح؟
1: البيانو.
0: منو قال؟
1: والله فاطمة.
0: فاطمة يلا شكرا لاتصالكم. وإجابتكم صحيحة. شكرا شكرا جزيلا شكرا. أكو اتصال آخر. ألو
2: الو مساء الورد عبر الورد
0: الزولة. يا عمري هلا بفضه
2: حبيبتي.
0: شلونك قلبي؟ الله يسلمك
2: الحمد لله بخير ما دام انت بخير.
0: تخبر الله يعزك حبيبتي. الله يسلمك. يلا فضه جاهزه ان شاء الله.
2: يلا ان شاء
0: يلا.
2: الله
0: يلا ان شاء الله. السؤال يقول ما الآلة الموسيقية العربية الأشهر؟
2: موسيقية شون؟
0: ها؟ موسيقية العربية الأشهر دائما زيكو يستخدمها. يلا
2: والله نسيتها.
0: والله ولا نسيتيها. دائما زيكو يخليها هيك ويظل يعزف بيها. تن تن تن تن شنو؟
2: ال يعني اسمين كيف؟ السيفوني.
0: لا لا لا لا. العود.
2: العود.
0: العود. يلا شكرا لك يا
2: افضل
0: حبيبتي. اهلا وسهلا بك. اتصال اخر. الو الو. والان نستمع الى نغمه شركه زين. راح تجاوبني ام الشركه. الو الو. مساء الورد. قللي شوية صوت الراديو حتى أسمعك بوضوح وحتى ما ينقطع الاتصال ويا حضرتك. من وياي؟
2: حبيبتي يا شهد من بغداد.
0: شهد إيش؟
2: صبحي.
0: هلا بشهودة. يلا شهودة جاهزة؟
2: إن شاء الله.
0: يلا يقول السؤال من أشهر مطربي العراق بلقب صوت الأرض؟ دائما يخلي السبحة هيجي ويسوي.
2: سعد مصطفى؟
0: لا لا لا.
2: ها؟
0: لا لا لا لا مو كاظم. رجال يلبس عقال. يلبس لبس عربي عقال ودائما يستخدم السبحة. لا عش ايه يلا افتهمني زيكم. ها هسا هذا من هو؟ من هو؟
2: ماكو اختيارات
0: للأسف يا شهد. وشكرا لاتصالك. عاودي الاتصال بيا مرة ثانية وإن شاء الله أنطيش سؤال حتى تعرفيه. أكيد هو المطرب العريق صاحب الصوت الجميل هو داخل حسن. يعني أكو واحد ما يعرفه بس تقول له أبو سبحة رأسا العالم كلها تعرفه. أكو اتصال آخر. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
3: ياكم باسمة كاظم من بغداد.
0: باسمة كاظم
3: من بغداد.
0: يا هلا باسمة. شلونك باسمة؟
3: الحمد لله بخير.
0: يلا باسمة جاهزة؟
3: اي.
0: ما الفن الذي يعتمد على التمثيل أمام الكاميرا؟ يلا يا باسمة عندك وقت.
3: مسرحية؟
0: لا.
3: تلفزيون؟
0: لا لا لا اسمحي لي. ما الفن، الفن الذي يعتمد على التمثيل أمام الكاميرا؟ الممثل شي يسوي؟
3: التمثيل، أدوار
0: التمثيل. عفية عليك، التمثيل. شكرا لك يا باسمة، شكرا جزيلا. اتصال آخر يا زيكو. مساء الورد.
3: كانت تتأجل
0: عيوني انت، الله يسلمك.
3: حبيبتي
0: تحياتنا لك أيضا. من ويانا؟
3: إيمان صالح من بغداد.
0: إيمان؟
3: نعم
0: صالح من بغداد. يا هلا بأمونة. يلا إيمان جاهزة إن شاء الله؟
3: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله. السؤال يقول: ما الفن الذي يعرض على خشبة المسرح؟
3: مسرحية.
0: المسرح، هي المسرح، فن المسرح. المسرحية. يلا
3: المسرح.
0: شكرا أمونة.
3: شكرا.
0: يا هلا كثير الهلا. أكو اتصال آخر. ألو.
4: ألو مساء الخير.
0: مساء العافية يا هلا.
4: تحياتي لكم، تحياتي الكادر وكل المستمعين. مستمعين
0: الله يسلمك، وتحيات الكادر كل حضرتك من وياي.
4: تحياتي الكادر لعائلة المستقبل وجميع المستمعين والمستمعين.
0: شكرا لك. من وياي؟
4: وياي أنور الثاني من محافظة كبابة.
0: أهلا أنور. يلا أنور جاهز؟
4: من المخرج اليوم؟
0: اليوم زيكو.
4: أهلا، تحياتي أستاذ المستقبل.
0: وتحيات زيكو يقول تحياتي إلك يا أنور. يلا أنور جاهز؟
4: نعم.
0: يلا السؤال يقول: ما الفن الذي يعتمد على التقاط الصور؟
4: الفن الفوتوغرافي.
0: اي شنو؟ المص...
4: تصوير.
0: التصوير. نعم التصوير. عفية عاشت ايدك. شكرا لك يا انور. حياك الله. اهلا وسهلا. طبعا اكو تعليق شهقت حزن تقول ستأزل صايرة متشددة. لعد خلنا نشوف منو راح يربح اليوم وياي. ولا واحد يربح من ورا بسبب شهقت حزن، ما دام انا صايرة متشددة واني دا اقول ودا اساعد ودا اغشش. شكرا لك يا شهقة، شكرا. خليه يروح فاصل يقول زيكو شو نظام لكم فاصل اليوم. يلا روح ونرجع.

0: صحيح عيونك موتة.
1: هاي شوفوا هاي بسبب شهقة. شوفوا حتى زيكو اليوم صار ضدي. طبعا يعني رجعنا من بعد هذا الفاصل. شكرا لك يا جنة الزهراء حبيبتي, شكرا لك. طبعا للمعلومة ولتصحيح المعلومة, صوت الأرض هو أكيد للفنان الراحل الكبير هو ياس خضر. وهسه أكو اتصال, انقطع الاتصال, أكو اتصال آخر.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: حياتي كل
1: كذا إذاعة
2: المستقبل.
1: أهلا وسهلا, من وياي؟
2: الله
1: يخليك.
2: وياكم مهند إبراهيم.
1: مهند إبراهيم من وين؟
2: من البصرة.
1: من البصرة, يا هلا مهند.
2: الله يخليك.
1: يلا مهند جاهز إن شاء الله؟
2: إن شاء الله.
1: يلا إن شاء الله. السؤال يقول ما الفن الذي يعتمد على النحت بالحجر؟
2: اختيارات.
1: هو ينحت, شو يقولوا له؟
2: نحات.
1: عفية عليك, عفية يا مهند. النحات. شكرا لك, شكرا جزيلا,
2: شكرا جزيلا,
1: حياك الله, أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
1: ألو
3: حبيبتي شهد, ماذا ثانية؟
1: يا هلا بشهودة
3: قلبي.
1: يلا شهد. سؤالي يقول ما الفن اللي يجمع الصورة والصوت؟
3: ممكن تعيدي لي؟
1: الفن اللي يجمع بين الصورة والصوت. اختصاصك موسيقى. ها
3: ماكو اختيارة؟
1: السينما. السينما.
3: السينما.
1: السينما. السينما. السينما يا شهد. يلا شكرا لك يا شهودة. حياة الله. أكو اتصال آخر. ألو. أهلا يا أحمد, شلونك؟ ليش؟ والله لو بيدي, اسمح لي أحمد, لو بيدي كل حلقة أفوز الكل حتى بالبث المباشر, بس هي هاي يعني تحدي وقرعة, وحتى انتم تحبون الأجواء وتنتظرون الأسماء اللي فايزة وياكم, وبالعكس خلي عندكم روح رياضية, وخلي نتمنى الخير لكل اللي يفوزون ويانا, وإن شاء الله أنت تكون صاحب حظ حلو وتفوز إن شاء الله. ها عيني. ما أسمع. دورة تتغير عن الجوائز بعد ماكو. شون يصير يا أحمد, شون يصير يا أحمد. يلا هذا عاشور يا أحمد, عاشور. وإحنا برنامجنا ترفيهي وبأغنية وبضحكة وبسالفة, فهذه الأجواء ما تنفع لي أيام عاشور العظيمة. يلا أحمد السؤال يقول ما العضو الذي يضخ الدم في الجسم؟
4: القلب.
1: القلب. عاشت ايدك يا احمد, وشكرا لاتصالك, اهلا وسهلا, شكرا. اتصال اخر. الو.
5: الزولة الغالية.
1: عيوني. الله يسلمك يا ازغالي. اهلا يا احمد. الله يسلمك.
5: عندي معلومة.
1: يلا.
5: طبعا ذاك الاسبوع فاز على فاروق ابراهيم.
1: اي.
5: وهسه قبل شوي فحد باسم مهند. على الفكرة يعني هذا الشيء يعني مؤذي وعيب, هذا غش. هذا الشيء ما يصير. وبذاعة المستقبل خصية ويأزل خفاجي لحد يندق, لأنها سوابق بالرزايل. مو صحيح؟
1: لا طبعا. شوف أحمد, أحمد احنا المستمعين كلهم يمونون علينا واحنا نمون عليهم. واكيد واكيد هو
5: غش أزل
1: ان شاء الله, ماكو اي غش بالموضوع.
5: الناس تريد تفوز وهو يشارك باسبوع الراح وفاز باسم على فاروق ابراهيم.
1: شوف احمد, احمد اول وتالي, اول وتالي احنا نعتمد على القرعه, اول وتالي هي اكو قرعه.
5: الزوله
1: فاحنا اللي يريد يدخل بعد بغير اسم اللي هذه بعد هي تبقى يمه, هو كل من يتحكم بضميره, لكن احنا ما دام هو فاز لازم يفسح المجال للباقي المشاركين.
5: المشكله تتأزل.
1: عين
5: اكو بعض كم واحد الصراحه خرقوها سووها بدون ملح. تعرفين شنو بدون ملح؟ فأريد الشغله منك تركزين بس على الاصوات, هذا اللي
1: اريده منك. ان شاء الله راح اخلي جهاز يطلع لي اسمه. يا هلا يا هلا احمد, اهلا بك يا احمد. وعليكم السلام. يا هلا
4: وياكم. رقية سعيدي من بابل.
1: اهلا يا رقية. اخر والله ما حاسه بالوقت لعد من بابل. انت بيا صف رقية
4: رحت للخامس.
1: عافية, يعني طلعتي أولى. لو بس ناجحة لو شنو؟
4: أولى.
1: من يقول أولى؟
4: أنا.
1: وجوز يعني ما دا صدقين يعني بالكلام مالتك.
4: لا أولى.
1: يعني أولى كل عشرات؟
4: أي.
1: متأكدة؟
4: متأكدة.
1: وإذا طلعتي مو أولى شلون؟
4: أي.
1: ها روح للمدرسة نسألها.
4: يلا
1: يلا يلا رقية, رح أسألك سؤال.
4: يلا
1: يلا. يقول السؤال, بما أنه أنت رحتي للخامس, أي عضو مسؤول عن تنقية الدم؟ يلا.
4: الكلى الكبد.
1: الكلى. عفية عليك يا رقية. ومنو غششك بالإجابة؟
4: ما حد.
1: لا شون ما حد, أنا سمعت واحد قال لك الكلى أو الكبد. ها رقية. ها. شكرا لك يا رقية, شكرا جزيلا وشكرا لاتصالك. طبعا هذا كان وقتنا, والله ما حاسة وما باوعت حتى للساعة, لأن أنا من أدخل بهذه الأجواء, أجواء المستمعين والمشاركين والأصوات والضحكة والسالفة, الصراحة أنسى حتى الوقت, لأن دائما أنا هذا البرنامج بما أنه أنا اليوم مالي خلق ومريضة, لكن إجيت ما قلبي ما ينطيني أعوفكم. فخلي نروح فاصل حتى نرجع ونشوف اليوم منو فاز ويانا, ونذكر هنا ثلاث أسماء كل حلقة, ثلاث أسماء, وأكيد هذه الجوائز هي مقدمة من شركة تفاصيل للإنتاج الفني.

صار الأس طويل. لفقرة إعلان الأسماء اللي فازوا اليوم ويانا. أول اسم اليوم فاز هو عطاف عادل. والاسم الثاني ها منقول اقول زي طبعا نقول الاسم الثاني هو حور العين حيدر من كربلاء. والاسم الاخر هو قلالة. أكرر أسماء اللي فازوا اليوم ويانا: عطاف عادل من بابل، وحور العين من كربلاء، وقلالة من الموصل. وما شاء الله ما قصرنا ويا المحافظات، أكيد إحنا دائما يعني يصير هذا التنوع، وما شاء الله يعني كل المحافظات تشارك ويانا، وإن شاء الله يعني أنا أتمنى الكل يفوز والكل يأخذ الجوائز والكل يربح ويانا. وأنا لهذا أقول اللي يجاوب صح أو اللي يجاوب خطأ هو يدخل ويانا القرعة، ولدى تشوفوني يعني دا أساعد حتى يعني تدخلون القرعة وإن شاء الله يطلع أسماءكم بالقرعة. أما اللي ما حالفهم الحظ اليوم ويايا أقول لهم إن شاء الله الأيام المقبلة إن شاء الله يحالفكم الحظ وتفوزون ويانا، وأتمنوا الخير لي يعني أصدقائكم، وأقول لهم ألف مبروك الفوز عطاف عادل وحور العين وقلالة، ألف ألف ألف مبروك. ولهنا أنا وزيكو شنو نقول لكم؟ مع السلامة.

المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM. Yo, I will go to the

0: كل اللي في بالك تسمع، لا تغير. المستقبل اف ام دائما الاولى في بابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقا في بطولة NURAI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
6: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحا على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
7: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
8: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
9: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مليانة أغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
6: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
9: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
10: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: هدى.
1: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي.
0: هنا
1: إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

كل موكل محبك واكثره معاجبك، حقك يقل اهتمامك تغلط وما حاسبك، اني اللي جرحه بكلامك

خلي الذكرى حلوة ذكرك بيها يا العشرتك كلها مرة ووجهك محلية ما بقى شي عنده خسرة